0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

بحبك وعرفت قصده قلت بده يشتكي فتشت عكلمي تقفت

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي نحييكم ونرحب بكم، يتجدد وإياكم اللقاء في هذا الصباح مع يوم جديد من رايا فام ورايا تي في. مرحبا بكم جميعا، أسعدتم صباحا. في هذا الصباح سيداتي سادتي سنتوقف في مجموعة من المحطات الإخبارية البارزة. نبدأها بقطاع غزة، حيث حماس تنتظر لقاء مع ميلادينوف ولا صحة للحديث عن خطط بديلة لوقف إطلاق النار والانتقال لمرحلته الثانية. أيضا في قطاع غزة إطلاق وثيقة لتعزيز الصمود والوحدة. وأيضا في هذا الصباح سنكون مع ملف قمع الأسير القائد مروان البرغوثي وحملة التحريض التي تشن إسرائيليا ضده. وفي ملفنا الأخير هنالك الملف الإيراني وأبرز التطورات التي تشهدها هذه المنطقة عقب الضربات الأمريكية الجديدة التي وجهت لإيران.

حياكم الله وأهلا بكم سيداتي سادتي. نبدأ وإياكم في هذا الصباح بتصريحات صدرت عن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس، قال خلالها متفاخرا إنه يشاهد ما يمنحه شعورا جيدا، وذلك خلال جولة ميدانية قام بها في مناطق شمال قطاع غزة، وفي مقابلة أجريت معه خلال الساعات الأخيرة قال إسرائيل كاتس وهو وزير جيش الاحتلال إنه يعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري على أراضي قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت ما زالت فيه الحوارات تجرى في القاهرة بخصوص الانتقال للمرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار. آخر ما استجد في هذا الملف هو أن حركة حماس في انتظار أن يعود ما يسمى بممثل مجلس السلام برد على المقترحات التي قدمت مؤخرا في إطار ورقة ينتظر أيضا أن تحظى بموافقة إسرائيلية. ومن أبرز البنود التي ما زالت تتربع على هذه الورقة مسألة تسليم السلاح، أي قيام الفصائل الفلسطينية بإلقاء سلاحها، وهنالك مجموعة من الخيارات التي تبحث في هذا الإطار إلى جانب ما قيل إنها خطة بديلة تعمل عليها الإدارة الأمريكية والتي تخص إنشاء ما تسمى بالمناطق الخضراء داخل قطاع غزة. من جانب آخر، أصدرت الأمم المتحدة بيانا استثنائيا عقب تعليق عمليات توزيع المساعدات في مجمع جباليا شمال قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بداعي أن حركة حماس سيطرت على الموقع في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة. وفي رسالة موجهة إلى سكان قطاع غزة اتهمت الأمم المتحدة حماس بالسعي إلى الحفاظ على سلطتها وبث الخوف وسرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين وفق ما جاء في البيان. وأكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية رامز الأكبروف أن حادثة مجمع جباليا لا تمثل واقعة منفردة، مشيرا إلى وجود مخاوف متكررة بشأن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. هذا ورفضت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بالأمس ما ورد في بيان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بشأن تعامل الشرطة مع أحد مستودعات المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مخيم جباليا شمال القطاع، معتبرة أن ما تضمنه البيان افتراءات واتهامات باطلة. وأكدت الداخلية في بيانها أن تدخل الشرطة في المستودع السبت الماضي جاء عقب تلقي معلومات عن وجود حالة تجمهر وفوضى ومحاولة لنهب بعض محتويات المستودع، وأكدت أن القوة الشرطية تعاملت مع الموقف وفق الضوابط القانونية لتأمين الموقع ومنع عمليات النهب والسرقة. وأضافت كذلك أن الشرطة ملتزمة وفق القانون بحماية الأمن والنظام العام، إلى جانب تسهيل عمل المؤسسات الإغاثية والإنسانية المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة. وهذا أيضا جاء في بيان الداخلية من قطاع غزة ردا على اتهامات للأمم المتحدة بأن حركة حماس تسيطر على موقع لتوزيع المساعدات في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.
أيضا استهجنت وزارة الداخلية في بيانها ما وصفته بسيل الاتهامات المجافية للحقيقة الواردة في بيان المسؤول الأممي داعية رامز الكباروف إلى التحقق من المعلومات قبل إصدار بيانات مماثلة، كما طالبته بسحب البيان والاعتذار عنه. ونبهت الوزارة إلى أن قنوات التواصل بين الشرطة والجهات الأممية والمؤسسات الإنسانية مفتوحة على الدوام، معتبرة أنه كان بالإمكان التحقق من الوقائع عبر هذه القنوات وقبل إصدار أي بيانات.

سنبقى أيضا سيداتي سادتي في قطاع غزة، وفي هذا الملف سنتعرف على وثيقة جديدة أطلقت خلال الساعات الماضية. هذه الوثيقة يطلق عليها وثيقة العهد الوطني للصمود والوحدة، وتهدف لحماية وجود المواطنين في قطاع غزة وحقوقهم. يوم الأحد الماضي وفي مدينة غزة جرى الإعلان عن إطلاق وثيقة العهد الوطني الفلسطيني للصمود والوحدة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وتهدف الوثيقة إلى تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على كرامتهم وحماية وجودهم وحقوقهم على أرضهم وترسيخ الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة. وتأتي هذه المبادرة بعد حرب مدمرة خلفت آلاف الضحايا ومعاناة إنسانية ما زالت أثارها تتفاقم يوما بعد آخر، باعتبارها إطارا وطنيا مجتمعيا مستقلا يعمل بالتكامل مع المؤسسات الوطنية، ويهدف إلى تعزيز الصمود وحماية السلم الأهلي وإطلاق المبادرات وتمكين الشباب والمرأة والكفاءات الوطنية وبناء جسور الثقة والتعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني. وأوضح القيمون على هذه الوثيقة أنها ليست وثيقة سياسية جديدة ولا بديلا عن أي مؤسسة وطنية، بل دعوة صادقة لتجميع الكلمة وتوحيد الجهود ووضع الإنسان الفلسطيني وصموده وكرامته في مقدمة الأولويات، حيث انطلقت هذه الوثيقة من سواد الشعب الفلسطيني وكذلك احترام النظام السياسي العام والتمسك بمنظمة التحرير الوطني ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تحتاج إلى شراكة وطنية أوسع وحوار مسؤول وتكامل بين جميع الطاقات والكفاءات. وجاء في بيان الوثيقة أن الرسالة اليوم واضحة، فهي الوحدة التي تمثل مصدر القوة وصمود الإنسان الفلسطيني يشكل أساس المشروع الوطني، ولا يمكن مواجهة التحديات إلا بالعمل المشترك والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل اعتبار. وقال الأكاديمي الفلسطيني حلمي أبو طه إن فكرة الهيئة جاءت استجابة لتساؤلات طرحتها النخب الفلسطينية حول الدور الذي يمكن أن تؤديه الكفاءات الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، موضحا أن الهدف يتمثل في توفير مساحة للحوار وتبادل الرأي وصياغة أفكار تسهم في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده. وأضاف أن الهيئة حددت هدفين رئيسيين يتمثلان في تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية والوطنية، مشيرا إلى دعمها لأي جهود عربية أو دولية من شأنها توفير الحماية للمدنيين والمساهمة في وقف الانتهاكات إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية. وأوضح الأكاديمي حلمي أبو طه أن الهيئة تضم شخصيات أكاديمية ومجتمعية وشبابية من مختلف التخصصات، وتسعى إلى العمل في مجالات الإغاثة والتعليم والتواصل مع الجهات العربية والدولية لتوفير الدعم، مع التأكيد على أنها ليست منافسا لأي طرف بل هي جزء من الجهد الوطني المشترك. وأيضا في إطار التصريحات التي أطلقت حول هذه الوثيقة، أعلن المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء إسماعيل هنية أحمد يوسف صالح دعم الهيئة للجنة التكنوقراط، وأكد الترحيب بوصولها إلى قطاع غزة والاستعداد للتعاون معها وتمكينها من أداء مهامها، مشددا على أن الهيئة ليست حزبا سياسيا ولا تهدف إلى منافسة أي جهة، وإنما إلى دعم جميع القوى الوطنية والمؤسسات العاملة لخدمة أبناء قطاع غزة.

0: إذن كان هذا أبرز ما يتعلق بقطاع غزة من أخبار وتقارير. نتحول الآن سيداتي سادتي إلى الضفة الغربية. في الساعات الأخيرة نشطت التقارير التي تحذر من الحالة الصحية للأسير القائد مروان البرغوثي بما تزامن مع حملة تحريض إسرائيلي كانت موجهة للبرغوثي من خلال الصحافة العبرية. ما ورد في الساعات الأخيرة يشير إلى أن كان هنالك اقتحام للزنزانة التي يقمع فيها الأسير القائد مروان البرغوثي، وقام أحد السجانين بإطلاق رصاصة على ساقه من مسافة قريبة ما أدى إلى إصابته بنزيف ومنع إخراجه للعلاج. وأيضا كان هنالك تقارير تشير إلى أن البرغوثي يفكر أن يقود أحزابا سياسية وما إلى ذلك في الفترة المقبلة، وأيضا الحديث عن مسؤوليته كذلك في إثراء الشارع الفلسطيني ودعم التحركات العسكرية التي كانت تشهدها الضفة الغربية في فترات سابقة. ما الذي يجري مع الأسير القائد مروان البرغوثي في معتقله؟ نرحب بالسيد مقبل البرغوثي شقيق الأسير مروان البرغوثي. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: يسعد صباحكم صديقي،
0: نحييك ونرحب بك. أولا نود الاطمئنان من خلالكم على حالة الأسير مروان البرغوثي بعد هذه التقارير التي أشارت إلى أنه تلقى رصاصة في رأسه من مسافة رصاصة في ساقه من مسافة قريبة داخل زنزانته الانفرادية. ما هي التفاصيل؟
1: أولا شكرا للاستضافة. منذ بداية الحرب على شعبنا الفلسطيني 7 أكتوبر قامت سلطات السجون بعزل القائد مروان برغوثي وعدد كبير جدا من الأسرى من قادة الأسرى الفلسطينيين، وحتى الآن ما زالوا في العزل الانفرادي، يتم نقلهم من سجن إلى سجن من عزل إلى عزل. ومروان كان أحد المعزولين. القائد مروان برغوثي منذ بداية الحرب حتى الآن تعرض لأكثر من 10 اعتداءات جسدية خطيرة بالضرب وتكسير أضلاعه، وفي أحد المرات أصيب بنزيف في عينه، وهذه تأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين وتحديدا القائد مروان برغوثي. في الأول الأخيرة خلال الأيام الأخيرة صدرت تقارير عن مصلحة السجون حملة تحريض كبيرة على مروان برغوثي بأنه يحرض على نشاطات ويحرض على مواجهة الاحتلال، وهذا جزء من حملة منظمة تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لإيصال رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأنه يمنع أي صوت يدعو لوحدة الشعب الفلسطيني، يدعو لوحدة الصف الفلسطيني، وهذه جزء من الحملة. خلال الأيام الأخيرة تم الاعتداء عليه داخل زنزانته في العزل الانفرادي، ودخل أحد السجانين وأطلق الرصاص المطاط على ساكو، أصيب بنزيف. طبعا الزيارات العائلية ممنوعة على كل الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، ولكن تمكن أحد المحامين من زيارته واللقاء معه، وطمنا عليه بأن وضعه الصحي مستقر، معنوياته عالية جدا، رسالته واضحة تماما، وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة الموقف الفلسطيني، وهو قلق جدا ومتابع لكل ما يجري في الضفة وغزة.
0: أستاذ مقبل البرغوثي، هذه الإصابة الأخيرة التي يبدو أنها كانت عن قرب تشير إلى يعني ظروف يعني تستدعي القلق على حالة الأسير مروان باروتي، كيف يتم إطلاق النار عليه من مسافة قريبة ولو كان الأمر على ساقه باستهداف ساقه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط؟ هل كانت هذه الظروف واضحة بالنسبة لكم كعائلة؟
1: أولا المعركة أو الهجمة المجنونة المسعورة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين لم تتوقف، وحتى الآن سقط أكثر من 100 شهيد داخل السجون نتيجة الجرائم والاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين، ونحن طبعا قلقين على حياته وقلقين على وضعه الصحي، وهذا جزء من هجمة مجنونة بعد تصاعد الحملة الدولية التي انطلقت في دول عديدة في العالم من جنوب أفريقيا إلى بريطانيا إلى ألمانيا إيطاليا فرنسا ومؤخرا في قبل يومين في قبرص، وهذا دليل على أن صوت الأسرى بدأ يصل إلى العالم، وهذا ما استفز سلطات السجون وأجهزة الاستخبارات الصهيونية. وتصاعد الحملة هذا معروف وأصبح جزء من الدعاية الانتخابية في إسرائيل. نتمنى أن تتصاعد الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى لتضع حدا لهذا الإجرام المتواصل والممنهج الذي يؤدي إلى تصفية قادة الأسرى وعشرات الأسرى الفلسطينيين في حالة خطر شديد، وكل الأسرى في خطر باختصار.
0: الجهد الذي يبذل أستاذ مقبل البرغوثي للإفراج عن قيادات الحركة الأسيرة، تعتقدون أنه غير كاف محليا وعربيا ودوليا؟
1: يعني للأسف محليا الجهد غير كافي على المستوى الرسمي والشعبي. نعم هناك تقصير عفوا في كبير في هذا الملف. تصاعد الحملة قبل يومين دعت جامعة الدول العربية لإجراء تحقيق بشأن الاعتداءات على القائد الأسير مروان برغوثي وعلى الأسرى الفلسطينيين. نتمنى أن تصل التحركات إلى المستوى المطلوب خلال الفترة القصيرة القادمة. وتصاعد الحملة في العالم أصبح يزعج الاحتلال وأصبح يدق ناقوس الخطر لهذا الاحتلال بأنه التضامن الدولي مع الأسرى الفلسطينيين وصل إلى درجات كبيرة جدا عالية جدا في البرلمانات الأوروبية وفي مؤسسات وحكومات، وكل هذا التضامن يعني أصبح يزعج الاحتلال، ولكن سلطات الاحتلال تستخدم هذا الموضوع كجزء يعني الموضوع الإجرامي ضد الأسرى كجزء من دعايتها الانتخابية المبكرة.
0: طيب لدي تساؤل أخير أستاذ مقبل البرغوثي، هل تعتقدون أن حجم هذه الاعتداءات على الأسير القائد مروان البرغوثي قد يتضاعف في الفترة المقبلة التي يعني ستشهد انتخابات على الساحة الفلسطينية، و يحق له كما يحق لأي فلسطيني متواجد إن كان في داخل السجون أو خارجها أن يترشح لهذه الانتخابات، ونعلم أنه ربما هو أحد أبرز المرشحين لأي منصب قيادي في يعني القيادة الفلسطينية أو المؤسسات الفلسطينية؟
1: نعم نحن نشعر بقلق شديد على حياته وخطر شديد. نأمل أن يكون التحرك الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذ القائد الأسير مروان برغوثي بحجم يعني حضوره ووجوده المتميز. ومروان البرغوثي قائد على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، ونطالب نعم بتحرك عاجل من كل المؤسسات وخصوصا من قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين ووقف الجرائم التي تمارس بحقهم في سجون الاحتلال.
0: شكرا جزيلا لك.

الملف الإيراني في اليوم 27 بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 136 يوما على اندلاع الحرب، شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات التي طالت مواقع في إيران، وذلك بعد تحذيرات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحرس الثوري الإيراني أعلن من جانبه تنفيذ ضربات على البحرين، فيما القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط. الإمارات قالت من جانبها أن إيران هاجمت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل شخص، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستصبح حارسة لمضيق هرمز مقابل رسوم نسبتها 20%، وأكد ترامب على فرض حصار بحري جديد على إيران. بينما أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيواصل ممارسة السيادة على مضيق هرمز ويجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. التطورات المدنية أيضا تشير إلى أن الأردن اعترض في هذا الصباح وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية.

0: سنبدأ سيدتي سادتي يعني محاولة فهم ما يجري على الساحة الإيرانية بعد إعلان ترامب وأيضا الرد الذي ستقدم وتقدمه إيران خلال الساعات المقبلة مع الصحفي والخبير في الشؤون الإيرانية الأستاذ فارس السرفندي. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني الحديث الآن عن تسابق على إغلاق المضيق، هدف يشترك فيه الإيرانيون والأمريكيون في هذه المرة وليس فتح المضيق. فارس، ما التفاصيل التي يمكن أن يعني تحملها الساعات المقبلة فيما يتعلق بهذا الإعلان الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل مضيق هرمز؟
1: يعني أنا باعتقادي ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الساعة الأخيرة هو محور اللعبة. عراقجي قال أنني أوافق للمرة الأولى بأنه من يدير مضيق هرمز يجب أن يحصل على ثمن ذلك، فتوافق مع الرئيس ترامب. طبعا الرئيس ترامب كان مستعد للرابط، كان قد قال بأنه يجب أن يتم دفع 20% تعويضات لإدارة المضيق. شوف، أنا باعتقادي أخطر وأهم ما يمكن أن يكون حدث الآن هو أننا لم نعد نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، لم نعد نتحدث عن البرنامج البالستي، لم نعد نتحدث عن دور إيران في المحور، وبات الحديث وباتت المعركة عنوانها مضيق هرمز. أنا أرى هنا أن الإيرانيين نجحوا في تحويل كل المعركة إلى مضيق هرمز، ونهاية المعركة ستكون من يدير مضيق هرمز، والتفاوض سيكون من سيسيطر على مضيق هرمز، فيما ستكون الأوراق الأخرى والتي تعتبر أوراق مهمة أو كانت مهمة ستصبح هي الأوراق الثانوية في هذه المفاوضات. على كل حال من الأحوال، حتى لا نستبعد ولا نحاول أن نخوض في أمر يعني بحاجة إلى الكثير من النقاش، أنا تقديراتي أن من يحتاج الوقت ومن يعني هو في عجلة من أمره هي الولايات المتحدة وليس إيران. إيران دفعت الضريبة وأصيبت بما أصيبت، والضربات التي شنت عليها في 40 يوما التي كانت فيها الحرب ثم هذه الأيام لم تكن

0: ضربات استفتائية، ولكن كانت ضربات قاسية وكانت ضربات، أنا باعتقادي الهدف منها قتل إيران. الآن إيران بما أنها لم تقتل، وبما أن الرد الإيراني بدأ واضحا فيه التظاهرات التي خرجت مع تشيع المرشد علي خامنئي، أنا باعتقادي الآن الذي يحتاج الوقت والذي هو في عجلة من أمره هي الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة تعرف أنها ستعود إلى الاتفاق في نهاية المطاف، لكن هي تريد أن تخرج بمظهر انتصاري احتفالي أمام الشارع الأمريكي، لأنه نحن على أبواب انتخابات تجديد نصفي. إذا فشل الحزب الجمهوري في السيطرة على غرفتي الكونغرس، يكون تراب قد انتهى سياسيا، والعامان المتبقي أنه في سدة الحكم سيكون بطة عرجاء.
1: سيد فارس الصرفندي، يعني المشكلة تكمن في أن الرئيس الأمريكي يدير هذا الملف ب يعني الكثير من الغرابة، لا يمكن أن يحدد الأمر الذي يعني يرتكز عليه دونالد ترامب لتحويل موقفه من المفاوضات إلى توجيه الضربات والهجمات ثم العودة إلى المفاوضات واتفاق الإطار مرة أخرى، هل هذا صحيح؟
0: صحيح. شوف رامي، بما أن المدخلات كانت خاطئة فالمخرجات لا يمكن أن تكون صحيحة. مدخلات هذه المعركة من البداية كانت مدخلات خاطئة، يعني عندما جاءت الولايات المتحدة وإسرائيل لهذه المعركة وحملت هذه المعركة أن إيران دولة سينتهي فيها النظام خلال 72 ساعة، وأن إيران ستستسلم وستتحول إلى دولة فاشلة، ومن ثم يسيطر أو تسيطر الولايات المتحدة على سوق الطاقة الذي يمر من هرمز، وإسرائيل ستنجو أو ستصبح يعني في مأمن من إيران بعد أن تتفتت إيران، وبالنسبة لحلفاء إيران سيذهبون إلى غير رجعة. كل هذه كانت مدخلات للمعركة، وهي مدخلات غير صحيحة، لأنه لم يتم فهم إيران ولم يتم فهم المشهد الإيراني ولا التكوين الإيراني. أنا دائما أقول من يريد أن يدرس إيران السياسية عليه أن يدرس المذهب الشيعي، وعليه أن يقرأ ويتفهم ويتفحص المذهب الشيعي لينتقل إلى قراءة إيران السياسية، لأنه هنا إيران لا الإيران الشيعية لا تنفصل عن إيران السياسية. لذلك أنا أقول لك بما أن المدخلات كانت خاطئة فالمخرجات الآن هي التي تربك دونالد ترامب. يعني عد إلى عندما قال دونالد ترامب أنه يستغرب لماذا لم يستسلم الإيرانيون حتى هذه اللحظة، لأن مدخلاته كانت خاطئة، لأنه تم إفهامه في البداية بأن الإيرانيين في 72 ساعة سيستسلمون، ثم عندما خرج قبل 3 أو 4 أيام ليقول أنه مستغرب من أنه رأى أناس يبكون على المرشد، لأنه كان لديه معلومات بأنه هو رجل مكروه ورجل يعني لا يحبه أحد، هذه أيضا كانت مدخلات خاطئة، لذلك كانت المخرجات خاطئة.
1: طيب في دقيقة واحدة أستاذ فارس الصرفندي، أين تقع دولة الاحتلال إسرائيل في كل هذه المعادلة وتطوراتها في الساعة الأخيرة باعتقادي؟
0: الدور الإسرائيلي دور قائم على 3 أمور: 1 دور تحريضي استخباراتي، ومحاولة لإقناع بعض الحلفاء بأن يكونوا جزء من المعركة. أما إسرائيل فلن تدخل هذه المعركة ولن تكون جزءا منها على الأقل في المدى المنظور.
1: شكرا جزيلا الصحفي والخبير في الشؤون الإيرانية فارس الصرفندي. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. نصل بهذا إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي فم رأي تي في. أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة. إلى اللقاء.
2: برعاية بنك فلسطين بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين بنك الكل. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين المتابعين معنا في هذه اللحظات. أحييكم من جديد في أوراق الصحافة وجولة سريعة مع أبرز وأهم الأخبار التي فاتكم الاستماع إليها ربما في الساعات 24 الماضية، إضافة إلى بعض المقالات وما كتبته بعض الصحف الغربية عن الأحداث الجارية. كل التحيات لكم من فريق رايا، لكل مستمعين أينما كنتم الآن في منازلكم في أماكن العمل على الطرقات في فلسطين وفي الخارج. أوراق الصحافة يأتيكم يوميا برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، الخدمات المصرفية الإسلامية المتطورة والأكثر سلاسة وسهولة في الوصول إليكم. اليوم الثلاثاء 14 من شهر تموز لعام 2026. إلى أوراق الصحافة ننتقل. فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي تؤكد أنه أصيب برصاصة مطاطية أطلق عليه سجان إسرائيلي في اعتداء جديد أدى لإصابته بجروح ونزيف. قوات الاحتلال تبدأ بأعمال تجريف لتوسعة الطريق الممتدة بين بلدتي إذنة ودورة جنوب غرب الخليل لصالح مستوطنة طاروسة التي باشر الاحتلال بإقامتها مؤخرا في على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة. المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق مبادرة جديدة خلال الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين بمشاركة وفود من 65 دولة ومنظمة دولية. المبادرة الجديدة تهدف لجمع نحو مليار دولار لتنسيق جهود التعافي المبكر في قطاع غزة. الحكومة الألمانية تتخذ مجددا موقفا معارضا لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل على خلفية توسيع الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زعم من بروكسل أنه يفضل الاعتماد على إجراء محادثات فعالة مع حكومة تل أبيب، وأضاف أن أي قيود أو حظر محتمل على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة يجب من وجهة نظره أن يعتمد بالإجماع. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا أمس أفكارا وتدابير جديدة في محاولة للحد من التجارة مع المستوطنات بالاستناد إلى ورقة سرية طرحتها المفوضية الأوروبية، وهذه الورقة تطرح ثلاثة خيارات مختلفة. أولها يتعلق بتجديد نظام تراخيص الاستيراد من المستوطنات أو فرض رسوم جمركية باهظة على هذه المنتجات أو فرض حظر شامل عليها. القناة 12 العبرية تزعم الكشف عن وثيقة قالت إن زعيم حركة حماس الشهيد يحيى السنوار كتبها بخط يده عام 2022، وتتضمن تصورا مفصلا لهجوم 7 أكتوبر وخرائط للمستوطنات والمواقع الاحتلالية العسكرية، إضافة إلى أن الورقة حددت 25 نقطة كان يمكن اختراقها بصورة متزامنة مع نشر فرق منفصلة تضم كل منها 100 عنصر. موقع The Hill الأمريكي يقول في مقال مشترك لديفيد ويبمان الرئيس الفخري لهاملتون كوليدج وغلين ألتشولر من جامعة كورنيل، قال فيه إن مجلس سلام ترامب لغزة ما هو إلا مجرد جعجعة بلا طحن. فوسط تهديداته بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند ثم تشكيل مجلس السلام بوصفه أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله على الإطلاق كجزء من خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، إلا أنه بعد نحو 5 أشهر لم ينتج عن هذا المجلس سوى القليل باستثناء ميثاق وعدد قليل من أفراد الأمن. وعلق الكاتبان بأن الفجوة بين الخطاب والواقع تعد سمة رئيسية لرئاسة ترامب، فعلى الرغم من أنه ادعى أنه سيحكم بشعار بسيط وعود تقطع ووعود تنفذ، إلا أن الوعد غالبا ما يكون الإنجاز بحد ذاته ويكتفي به ترامب. المؤرخ الإسرائيلي البارز لي مردخاي قال ضمن مقال نشرته صحيفة هارتس العبرية أمس إن الإسرائيليين يفضلون نسيان الجرائم التي يقترفها جيشهم في غزة خلال حرب الإبادة، محذرا من تبعات ذلك مستقبلا في عدة اتجاهات. المؤرخ والمحاضر في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة قال إنه قد مضى 33 شهرا على 7 أكتوبر، ويبدو كأن الحياة عادت إلى مجراها في ظل انشغالات بقضايا داخلية. أما غزة وما ارتكب فيها من جرائم عديدة ومن يتحملون المسؤولية عنها فلا تكاد تحظى بحضور في النقاش العام. واتهم المؤرخ المؤسسات الإسرائيلية بالمسؤولية الكاملة عن إنتاج المعرفة في هذا النسيان الإسرائيلي، وفي مقدمتها وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية عبر تهميش ما جرى ويجري في غزة. ومن جهة أخرى أكد الكاتب أن سجون إسرائيل تعتبر ثقبا أسود وأسوأ من سجن غوانتينامو. فيها آرتس المؤرخ الإسرائيلي لمردخي. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى عزل المحكمة الجنائية الدولية وعرقلة عملها ومنعها من ملاحقة مسؤولين وعسكريين أمريكيين وإسرائيليين، تشمل عقوبات إضافية على المحكمة وحظر دخول وإلغاء تأشيرات والضغط على دول للانسحاب منها. الجولة 6 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تعقد اليوم وغدا في العاصمة الإيطالية روما حسب وسائل إعلام عبرية. المجمع العام لكنيسة إنجلترا يصوت بأغلبية كبيرة أمس لصالح التعبير عن تضامنه مع المسيحيين الفلسطينيين خلال اجتماعاته التي عقدت في مدينة يورك. دونالد ترامب يعيد فرض الحصار على إيران ويدعي لقناة فوكس نيوز إن هناك احتمالا بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لم يعد على قيد الحياة. ترامب أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على البضائع المنقولة من خلال مضيق هرمز في إجراء سيبدأ العمل به فورا كما قال، رغم تعارض هذا الكلام مع القانون الدولي. مقر خاتم الأنبياء الإيراني شدد على أنه لن يسمح على الإطلاق لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وأكد أنه في حال اتسعت رقعة الحرب في المنطقة فإن نيرانها ستمتد إلى كافة الدول. بيانات شحن تكشف عن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز أول أمس انخفض إلى أدنى مستوى له في شهرين في ظل تجدد الضربات المتبادلة من الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن. موجة جديدة من الضربات الأمريكية شهدتها إيران الليلة الماضية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يطالبون ببقاء مضيق هرمز مفتوحا واحترام حرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم على عبور السفن وعدم حل أزمة المضيق بطريقة عسكرية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تضع المطالب الشعبية بشأن ضرورة الرد على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي ضمن أجندتها، ويؤكد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم مع واشنطن. قائد سابق رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني أطلق تهديدا غير مألوف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أن طهران تستطيع إلحاق الأذى به حتى وهو داخل البيت الأبيض. صحيفة هارتس العبرية تكشف عن أن القلق يسيطر على إسرائيل من انشغال أمريكا بأزمة مضيق هرمز على حساب التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. صحيفة ذي ماركر العبرية أكدت أن إسرائيل تشارك في الهجمات الأمريكية الحالية ضد إيران عبر تزويد الجيش الأمريكي بمعلومات استخباراتية حول أهداف في إيران لمهاجمتها من قبل الطائرات الأمريكية. إسرائيل ترفع مستوى التأهب والاستنفار بسبب تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد رهن الإقامة الجبرية من قبل جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري بسبب تمكن تل أبيب من تجنيده كعميل استخباراتي لها. تحقيق الصحيفة يستند إلى مصادر أمريكية وإسرائيلية وإيرانية مطلعة كما قالت على تفاصيل عملية حجز أو اعتقال نجاد. ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت يوم أمس بنسبة 5% بعد إعلان ترامب عن إعادة فرض الحصار على إيران. الحكومة البريطانية تعتزم إنفاق أكثر من 250 مليون جنيه استرليني، أي ما يقارب نحو 335 مليون دولار على مدى سنوات ثلاثة مقبلة من أجل تحسين حماية اليهود، وذلك في عقاب سلسلة من الهجمات المرتبطة بمعاداة السامية كما تسمى والتي وقعت في الآونة الأخيرة. طبعا سيوفر هذا التمويل أكثر من 500 ضابط إضافي في أنحاء إنجلترا وويلز لحماية اليهود. واصل معكم في أوراق الصحافة. الإمارات تعلن عن مقتل شخص وثمانية مصابين في استهداف ناقلتين بصاروخين. الاستطلاع الجديد للرأي في إسرائيل يشير إلى أن أيزنكوت يتصدر القائمة، فيما حزب الليكود يتراجع بلا أغلبية في حال حصلت الانتخابات الإسرائيلية اليوم. السعودية حسب ما أوردت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية نقلت خلال الأسابيع الأخيرة رسائل إلى مسؤولين في واشنطن تفيد باستعدادها للعودة إلى بحث الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، لكن الرياض وضعت شروطا لا تستطيع حكومة إسرائيل الحالية تلبيتها. الشرط الأول يتمثل في استبدال نتنياهو من رئاسة حكومة تل أبيب بعد الانتخابات، فيما يقضي الشرط الثاني بإلغاء الإجراءات التي نفذها وزير المالية المتطرف بتسيل سموتريتش في الضفة الغربية، بالإضافة إلى ما فعله أيضا الوزير المتطرف الآخر إيتمار بن كفير. تقول أيضا صحيفة إسرائيل هيوم بأن الرياض تعول على موافقة وإعلان نتنياهو بوضوح استعداده المبدئي لإقامة دولة فلسطينية مستقبلا، إلا أنه رفض هذا الطلب ما أدى إلى إسقاط المبادرة التي كانت قد أطلقت قبل فترة من أجل التطبيع مع إسرائيل. موجة الحر القياسية التي ضربت غرب أوروبا أواخر الشهر الماضي تتسبب في تسجيل أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال أسبوع واحد، كان معظمها بين الأشخاص كبار السن. موجة حر أخرى تضرب وسط الولايات المتحدة في اليومين الفائتين، محطمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في مناطق عدة تمتد من السهول الشمالية وصولا إلى منطقة جبال روكي، ووصلت الحرارة إلى 43 درجة مئوية يوم الأحد الفائت. أخيرا، فريق إنتر ميلان الإيطالي يعلن عن فشل إتمام صفقة انتقال اللاعب عنان خليلي 21 عاما ابن مدينة حيفا إلى صفوفه بعدما لم يجتز الفحوص الطبية المطلوبة من قبل اللجنة الأولمبية الإيطالية. عند هذا الحد أصل إلى الختام، وأشكركم جزيل الشكر مستمعينا ومتابعينا. تمتعوا بمجموعة متنوعة جدا من المزايا والخدمات المصرفية عبر بيئة سهلة سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة، حتى لو لم يكن لديك حزمة إنترنت، تطبيق إسلامي موبايل. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وأتمنى أن نلتقي على خير.
6: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
8: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال ما تبقى من هذا العام إلى 3%، معتبرا أن الاقتصاد العالمي يتحرك ما بين ضغط الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والتجارة والتضخم ودعم جزئي من طفرة الذكاء الاصطناعي وسلاسل التكنولوجيا. تراهن شركة إيرباص على تعافي شركات الطيران في الشرق الأوسط من اضطرابات الحرب مع بقاء المنطقة ضمن مسار للنمو الطويل الأجل رغم إغلاقات الأجواء وتحويل مسارات الرحلات وارتفاع كلفة الوقود في الأشهر الفائتة. وقالت إيرباص الأوروبية في توقعاتها العالمية لسوق الطيران للفترة الممتدة بين هذا العام وعام 2045 إن حركة السفر الجوي العالمية أثبتت متانة داخلية في مواجهة الصدمات الكبرى، وأوضحت أن الاضطرابات القصيرة مثل النزاعات الإقليمية وارتفاع الوقود لا تكبح الطلب على المدى الطويل، كما توقعت أن يواصل الشرق الأوسط مسار نمو مستقر في العقدين المقبلين.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. المفوضية الأوروبية تطلق مبادرة لجمع نحو 1 مليار دولار لدعم جهود التعافي المبكر في قطاع غزة، وحكومة ألمانيا تعرقل مجددا يوم أمس فرض عقوبات أوروبية جديدة على إسرائيل بسبب توسيع الاستيطان على أراضي الضفة الغربية المحتلة. موقع ذي هل الأمريكي يقول إن مجلس سلام دونالد ترامب لغزة ما هو إلا مجرد جعجعة بلا طحن أو نتائج على الأرض. المؤرخ الإسرائيلي البارز مردخاي لي يقول في صحيفة هارتس العبرية إن الإسرائيليين يفضلون نسيان الجرائم التي يقترفها جيشهم في غزة خلال حرب الإبادة، محذرا من تبعات ذلك مستقبلا في عدة اتجاهات، ويصف سجون الاحتلال بالثقب الأسود والأسوأ من سجن غوانتنامو. انطلاق الجولة 6 من المفاوضات بين لبنان ودولة الاحتلال اليوم وغدا في العاصمة الإيطالية روما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد فرض الحصار على إيران، ويعلن عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة عبر مضيق هرمز في إجراء قال إنه سيبدأ العمل به فورا. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يشدد على أنه لن يسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة هرمز، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يطالبون بحل أزمة المضيق بطريقة غير عسكرية. صحيفة يدعى تحرنوت العبرية تقول إن إسرائيل رفعت مستوى التأهب والاستنفار بسبب تبادل الضربات بين إيران وأمريكا. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد أصبح رهن الإقامة الجبرية بتهمة تواصله مع إسرائيل والتخابر معها. ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت يوم أمس بنسبة 5% بعد إعلان دونالد ترامب عن فرض الحصار على إيران مجددا. أخيرا، موجة حر تضرب وسط الولايات المتحدة محطمة أرقاما قياسية لدرجات الحرارة في بعض المناطق وصلت ل43 درجة، ولا سيما من المناطق الممتدة بين السهول الشمالية وصولا إلى جبال الروكي. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعونا عبر أثيرنا هذا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. واليوم ثلاثاء 14 تموز وحلقة جديدة مع الناس. معكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم نصبح على الزملاء بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. ويسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا على رايا اف ام وعلى رايا تي في وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك.

نرجع لبلد القيل والقال وبنصير نقول محدش يطلع إشاعات. وكمان مرة منأكد اللي ما بده يكون في إشاعات بطلع بتصريح أو بعطي الناس معلومة عشان يقطع الشك باليقين. فيش إشي مخبى في هالبلد. وسمعنا من يومين صارت قصة وبعض المعلومات من هون وهون عن عمليات مداهمة لأحد شركات البلد الكبيرة ولا صاحبها رجل الأعمال. والصراحة حق الناس تعرف شو فيه، لأن الموضوع طلع من الإطار الفرد والشخص وصارت أقرب ما يكون لقضية عامة، وخاصة أن الشخص ناشط اجتماعيا وعدا أنه كمان رجل أعمال. يعني ليش تتركوا البلد للقال والكيل؟ وإن شاء الله بتعدي على خير. والبلد قلبت أصلا مناشدات، لأنه لا إجراءات ضابطة وغير كافية ولا محققة إشي. وبنقول ليش اللي بصير. على سبيل المثال، عائلة من عائلات بيت لحم العريقة تناشد الرئيس ونائب الرئيس ووزير الداخلية أن ينصفوهم في عملية نصب، وعلى قولتهم خلتهم على الحديدة. وانتشرت المناشدة على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا مناشدات من الناس اللي بدهم حدا يحميهم أو يعزز صمودهم على الأقل. واللي بده دواء صار يناشد، واللي بده يعلم ابنه كمان بيناشد. ومناشدات للناس اللي مقطوع رواتبهم. أما في منظومة تحمل هم الناس واحتياجاتها، وهون لازم يبرز كمان دور الحكومة في هذا الموضوع. صح بنمر في أزمة مالية، بس كمان الناس احتياجاتهم اليومية، صحتهم وصحة أولادهم وتعليمهم. المكاشفة والمصارحة مع الناس مهمة في هذا الوقت، عشان كمان الناس تتحمل وتوقف مع البلد. ما تترك الناس في حي صبيس. وإحنا معكم حتى 9. ونستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3، وأيضا على تطبيق واتساب رسائلكم على 00970-592-421-222.

0: ومن الرسائل اللي وصلتنا: نسكن في حي الريحان في رام الله، وهو حي معروف بهدوءه وتنظيمه، وقد اختار الكثير منا شراء منازلهم فيه بناء على المخطط الهيكلي اللي أعطى انطباع واضح أنه الحي سكني متناسق وآمن ومع مساحات عامة وحدائق تخدم السكان. صاحب الرسالة بيقول: بجانب منازلنا توجد قطعة أرض مصنفة تجارية في المخطط، وتقع بمحاذاة حديقة الريحان اللي تعتبر متنفس للأطفال والعائلات ومكانا يجمع سكان الحي. ويقول أيضا: فوجئنا لاحقا بتغيير تصنيف هذه الأرض من تجاري إلى سكني 12 طابق، مع الاكتفاء بنشر إعلان يتيح تقديم الاعتراضات، وطبعا خلال فترة محدودة. فيتساءل فيقول: فهل يعقل أن يضطر المواطن إلى متابعة إعلانات تغيير تصنيفات الأراضي بشكل يومي حتى لا يفاجأ بتغيير جوهري يمس الحي الذي استثمر فيه؟ ويضيف: لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل حصل المالك الجديد على ترخيص لإقامة برج يصل إلى 25 طابق في قلب حي يتكون من عمارات متقاربة الارتفاع وفلل بتصميم متناسق. ويتساءل أيضا: كيف يمكن إدخال مبنى بهذا الحجم إلى حي خطط له بطابع عمراني مختلف تماما؟ بكل اليوم أصبحنا أمام خيارين يطرحان علينا: إما برج 25 طابق أو 12 طابق. ويقول السؤال الحقيقي: كم سيكون عدد الطوابق؟ بل لماذا يتم تغيير هوية الحي والمخطط الذي اشترى الناس على أساسه؟ وأيضا سنتابع الموضوع مع الجهات المختصة في هذا الموضوع. معنا اتصال هاتف. ألو، صباح الخير.
1: ألو، صباح الخير.
0: الله يسعد الصباح.
1: أنا مزارع معاك من قرية الجفلك الغور، آخر البلد محمد، آخر البلد من شرقة. إحنا يا عمي بنعاني بالنسبة للمي، وضعنا سيء للغاية.
0: أول شيء سعدنا صباحك، صباح الخير لأهلنا في الجفتلك. مشكلة المي، ليش في عندكم مشاكل في المي؟
1: مشكلة المي عويصة جدا وصعبة وما بتوصل علينا. أنا بشتري التانك، المي الثلاث كوب 150 شيكل.
0: بس سؤال المي،
1: في مؤسسات نعم. من هذا ومش راضي تشملني معها، بتطعي كابونات وبتساعد الناس، وضعي سيء جدا جدا للغاية، مأساوي جدا.
0: ليش مش راضين يعطوك كوبونات للمي؟
1: مش راضين، ما حدا معين على هاي المؤسسات. في مؤسسة اسمها العمل ضد الجوع، وفي مؤسسة معين، ما حدا معين عليهم. أنا يعني طيب، بستغرب هاي المؤسسات.
0: بسيطة بس عندي، عشان أخوي، بس عشان أفهم منك، أنت رحت لهذه المؤسسات طلبت منهم مساعدة
1: قبل يومين كنت في المجلس البلدي.
0: نعم.
1: وما خليت، ومبارح كنت في وزارة الزراعة في المديرية ريحة.
0: نعم.
1: وما خليت مؤسسة إلا خشيتها.
0: طب شو بحكوا لك؟
1: بحكوا لي استنوا شوية، فيش عندنا حل، يعني استنوا شوية، بدهم يحدثوا البيانات والتجمعات البدوية. شايف علي؟
0: نعم.
1: وضعنا سيء للغاية في الدور، يعني لا كهرباء لا مية. يعني قبل 3 أيام، يعني لا تواخذني في هالكلمة، لقينا حي جوا الدار، يعني
0: الله يحميكم. طب بدي أسألك بس كمان مرة، على أساس أنه كنت أنت مقدم سابقا، يعني قداش لك مقطوع من المي؟
1: إلي سنة يا تلمي، سنة، وصرت من بعد العيد الأضحى لحد الآن صرت دافع حوالي 10,000 حق مي نقل.
0: أنت رحت لهم قبل ما تروح مبارح؟ يعني هاي الزيارة الأولى، ولا كنت رايح قبل؟
1: رحت على وزارة الزراعة، رحت على الجدار، على هاية الجدار رحت، وما خليت مؤسسة بالبلد اللي خشيتها ولا حياة لمن تنادي. المؤسسات اللي الانجيوز هاي لازم تنصاع للحكومة أو يدموها، خلاص من مشيها، يشلوها من محلها.
0: وين يشلوها؟ ما احنا البلد يا دوب مكنكزة يا أبو، شو بدنا؟ بس خلينا
1: يلعشوني وأبو العجاج وما بيطينيش، يعني ليش؟
0: نعم نعم. في حدا غيرك في المنطقة، في نفس المنطقة اللي انت فيها؟
1: كلهم عطشانين، اقسم لك بالله كلهم عطشانين.
0: طب بس حيلك علي عشان تسمع سؤالي، في حدا غيرك في المنطقة اللي انت فيها موجود زيك ما بياخد كوبونات للمي؟
1: ما بياخذ، الوضع سيء، وبنقل على التركات ووضعه تعيس جدا وطارد هان وهان، ومحدش البواتير الارتوازية لنا سداس ومحدش هذا يشبك لنا. لو يطعونا برميل 16 نسق الدواب نقسم المي قسمين اشي حلو واشي مالح على الفاضي يا عمي. مش
0: قداش قداش قداش مزارعكم بعيدة عن الجفتلك الحي السكني البيوت؟
1: آخر البلد آخر بلد المثلث الغربي في الوسط في النص لقرب المثلث الشرقي والمي ما بتوصل لعندنا.
0: قداش بعيدة يعني قداش بعيدة؟ كيلو اثنين كيلو
1: يعني؟ لا تقريبا 3 كيلو.
0: 3 كيلو نعم.
1: وضعنا سيء مأساوي جدا.
0: واصل يا عمي واصل عندكم شبكة؟ واصل عندكم شبكة مي؟
1: واصل عندنا شبكة مي بس الشبكة لا تواخذني يعني فيش ثقافة. الشرطة الفلسطينية أنا امبارح رحت على المدرية بس ما لقيت سيادة العميد مؤيد شايف؟
0: نعم.
1: ما لقيته قالوا لي استنى شوي بلكن ياجي. والشرطة لازم تتعاون مع المواطن يعني يوم إلنا يوم إلهم. المي الشرطة لازم تروح على المجلس البلدي بتقول له تعال يا عمي الشرطة لباتك أنت الشرطة أخونا لو أي ارتجاج أنا بتمنى إنه يجي ناطق باسم الشرطة يجي على الجفلك وشوف معاناتنا يا عمي.
0: ولا يهمك إن شاء الله إن شاء الله راح نتابع لك الموضوع مع الجهات المختصة بس خلينا اسمك ورقم تليفونك عند شباب. شكرا سلام وإن شاء الله راح نتابع لك الموضوع. ولا يهمك على رأسنا.

0: وصباح الخير لكل متابعين على كل منصاتنا. سيد خراز صباح الخير، يسعد صباحك، تحياتنا إليك. وعصام يسعد صباحك، وأمير زيدان يسعد صباحك يا أمير، وشكرا لكلماتك حبيب. صباح الفل يا حبيب. ونجاح يسعد صباحك. أحمد صباح يسعد صباحك، بقول أي بلد فيش فيها ثقة بين المواطن والحكومة أو المسؤولين الإشاعات رح تكون مثل النار. يسعد صباحك يا مرائد، يا رب هدات البال. ومعنا اتصال هاتفي. هلو، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب.
0: تفضل انت على الهوى، مين معنا؟
1: محمد خضور.
0: يا حي الله استاذ محمد، يسعد صباحك اخوي، تفضل.
1: صباحك يا رب.
0: محمد احكي لنا شو القضية محمد؟
1: بالنسبة لابني يعني؟
0: نعم.
1: ابني عنده مرض ضمور في النخاع الشوكي، اسميه تايب 1.
0: نعم.
1: تمام.
0: ألف سلام عليه يا رب.
1: وعمره سنتين هلا.
0: نعم.
1: أخذ علاج زراعة جين في الصين.
0: نعم.
1: من الصين روحنا هان، بعد طلعت في ماليزيا وبعدين رجع مصر، ما خليت محل رحت عليه، وضع شوي متراجع حاليا، مستشفى رام الله احنا، واتمنى يعطونا تحويله لان ملف الاصلي يعني يوم روحت من الصين الاجهزه كان عيرت الاجهزه في يخلف تل ابيب يعني، وهلا الدكتوره طلعت مستشفى يخلف تل ابيب بدها الولد، بعثت لي كتاب وسوي اجتماع عشان يعطونا تحويله، وانا حاليا مستشفى رام الله، بامل اليوم ان شاء الله ان تتم التحويله ونطلع، لان الوضع الولد صعب كثير يعني.
0: ابو حسين، اول شيء السلام على الولد. انا وصلني من الشباب تقارير الطبيه. انت طلعتوا على الصين عملتوا زراعه صحيح؟
1: زراعه جين.
0: نعم، زراعه جين
1: صحيح،
0: ورجعوا وبلش علاج هون. وين وقفت الموضوع؟ يعني ليش صار في تراجع على صحة الولد؟
1: لأن فيش حدا هان يتبع حالة زي هاي، يعني فيش اهتمام أو فيش خبرة كافية، لأن أول شيء الإبرة هي تجربة، إبرة ناجحة بشكل تقريبا 90%، بس فيش متابعة بشكل يعني دائم، فاهم؟ يعني
0: في أي مستشفى هو في الداخل المحتل كان يتابع في يخلف؟
1: أولها بعدين كان حسابي عيرت أجهزة يكون جيبهن معي، هلا احنا مستشفى رام الله، وكان الولد وضع تمام في البيت، كل شيء عندي في البيت أجهزة يعني جميع الأجهزة، بس هلا فترة تعبان يعني وزن تقريبا 5 كيلو.
0: نعم نعم. او عمر الولد سنتين
1: من جديد.
0: نعم
1: يعني
0: نعم.
1: كمان يعني من يومين وفى سنتين.
0: عشان بس الناس اللي بتسمعنا كمان تفهم موضوع، يعني الولد يعتمد على الأجهزة في حياته
1: تقريبا، جهاز الباي باب يعني.
0: نعم.
1: اها.
0: طب هلا مشكلتك مع التحويلات اخوي ابو حسين؟
1: هلا بعمل ان شاء الله يعني، وعدوني اليوم تنشوف، انا كاب بستنى كيف مستشفى رام الله، لانه يعني مع احترام مستشفى رام الله وكل شيء تمام، مضربات فيش حدا فاهم انه شو وضع الولد، فيش يعني ما كسروا هم يعني في شيء يعني حابين يساعدوا، بس فيش الخبره الكافيه.
0: نعم. قديش له في يعني مستشفى رام الله؟ قديش له في المجمع؟
1: هنا تقريبا حاليا هالكتاب اسبوع.
0: نعم. طبعا ما فيش شيء نعمل للولد ولا شيء.
1: فيش ولا شيء، لانه حاطين على سوائل و يعني يجوز انت شفت صورته يعني اكيد.
0: نعم انا وصلتني هلا شباب، بعثوا لي تقاريره، بعثوا لي كمان صور الطفل. الف سلام عليه، بنتمنى له

0: لو جهزه اصلا الى موعده في 11/8، بس يوم شاف حالته هيد رفع ودوا له كمان كتاب ان هلكيت، يعني في هذا قبل تقريبا 3 ايام هلكيت، لازم تطلع هلكي
1: نعم
0: هلكي، بس انا مش مقدرت ان اطلع يعني،
1: نعم نعم طب
0: فاهم؟
1: طبعا طبعا في هاي الحالات، في حالة مرض ابنك الله يشفيه، في
0: آمين
1: يعني
0: بسم الله.
1: في بيحكوا عن علاج ولا بيحكوا عن يعني تحسين أوضاع فقط؟
0: شوف علي، احنا يعني كأمراض زي ابني، يعني في ولاد كثير بعرفهم يعني، مش في البلد يعني، في الصين، في إيطاليا، يعني مش كمية
1: هو
0: كبيرة
1: مرض
0: يعني.
1: نادر يعني، هي طفرة نادرة يعني.
0: صحيح. هلا شوف علي، برا البلد عندنا وخاصة في إسرائيل في كمان يعني شباب أصحابي عندهم أطفال في قدس، ما يعني
1: نعم
0: أطفالهم كثير وضعهم كويس، لأن في علاج طبيعي مكثف، في ناس يعني بتعرف تسوي علاج طبيعي، في علاج
1: نعم
0: وظيفي، في علاج مائي، طبعا هنا مش متوفر عندنا في
1: نعم
0: الضفة،
1: نعم
0: تمام. أنا يوم يوم بأخذ على يعني حسابي، يعني مش يعني حدا يساعد كحكومة، أنت شايف الوضع يعني، يوم يوم جلسة على شو اسمه، على جلسة علاج طبيعي في مستشفى شو اسمه هان عندنا في رام الله.
1: نعم مش مهم. طب وناس سمعتك أبو حسين، هلأ الناس تسمعك وبتسمع قضية ابنك، رسالتك للناس شو بدك تقول لهم، شو بدك تطلب منهم؟ هاي الهوا معك.
0: والله ما اعرف شو بدي اقول لك، يعني واحد لسنتين طارد من بلد لبلد، من مستشفى لمستشفى، ما ضلش فيها حكي.
1: طيب أنا بدي أحكي عنك أبو حسين، أنا بدي أقول إحنا على مستوى التحويلات الطبية، إحنا من طرفنا رح نحاول نحكي مع الإخوة في وزارة الصحة وفي إدارة التحويلات الطبية، نشوف ملف الطفل وين صار، وإن شاء الله بكون في تحويلة بشكل سريع وعاجل. أما على مستوى الشخصي مع أبو حسين، أبو حسين اللي من سنتين هو ما بين هون ما بين الصين ورجع هون وتكاليف عالية، فيا جماعة أهلنا وعزوتنا أي حدا بقدر يساعد أبو حسين، احنا عارفين المصاريف والتكاليف اللي كتير عالية، فيمكن أبو حسين مش عارف يقول أو مش عارف يعبر عن الموضوع، ف احنا بنقول نيابة عن ابو حسين انه باب التبرع والمساعدة لابو حسين موجود مفتوح، بتقدروا تتواصلوا معنا على برنامج مع الناس او تتواصلوا معنا على راية مباشرة، نحاول نساعد ابو حسين في هاي
0: يا ريت
1: الفترة،
0: الله.
1: واحنا عارفين ثقل كمان حتى المصاريف اليومية والتنقل بطفل لا يقوى على الحركة، يعني أنا
0: صحيح
1: مش رح نقدر نعرض الصور صراحة يعني كرامة للطفل،
0: أكيد صحيح
1: وبس احنا بنقول لكم إنه الطفل وضعه كثير صعب، لا يقوى على الحركة وعنده ضمور عضلات، ويعني احنا بنحكي عن طفل عمره
0: بدي أقول
1: سنتين.
0: نقطة مهمة بس
1: تفضل
0: أستاذ،
1: تفضل تفضل أبو حسين.
0: بتمنى يعني من الحكومة عندنا كحكومة كسلطة الفلسطينية إنها يعني يطلعوا في المرض هذا، تمام، لأن أول شيء المرض هذا صعب، بده وقفة. طبعا أنا من مسيرتي من سنتين لهلكيت كحكومة يعني بس تأمين يعني للولد، ما ساعدوني يعني لا علاج طبيعي لا ولا يعني اي كسفر اي شيء، يعني بصراحه يعني الواحد يحكي دغري اللي صار معي، ما حدا لا رفع لي تلفون من الحكومه ولا حدا انه بادر انه يساعد، او كطفل زي هذا
1: نعم
0: مرض نادر.
1: بس تأمين
0: وعندك اول شيء
1: وتحويلات.
0: كمان نقطه، كمان في دواء اسمه ريزدبلان، هذا لازم يوفروا لي الصحه عندنا كل شهر، ريزدبلان هذا لازم يوم يوم 2 سي سي 2 سنتي،
1: نعم
0: طبعا من سنتين لليوم علبتين اعطوني اياهن، ومعاه الولد طلب شراء خاص،
1: نعم
0: يعني من حالته ومرضه هذا
1: نعم
0: الدواء ممنوع ينقطع عنا، هو
1: أو
0: الدواء غالي شوي. هلا انا بجيبها حسابي الخاص من الصين، من المستشفى اللي اخذ فيها الابره، هو اللي
1: من
0: يعني
1: الصين
0: زي
1: بتجيبه
0: بجيبها من الصين، نزلوا لي في سعرها تقريبا، انا بجيب العلبه $500 كل شهر.
1: 500 دولار العلبة الواحدة.
0: بس مع ان لازم الحكومه توفر لي كل شهر،
1: نعم، للأسف إنه في هذا موضوع نقص
0: يعني
1: الأدوية
0: اخر
1: والانقطاع
0: شيء بقول لي
1: الأدوية.
0: روح اطلع على مستودعات نابلس يعني يحكي معهم، طلعت على مستودعات نابلس بقول لي فيش، يعني ما في
1: مستودعات نابلس، مستودعات نابلس ليش بدوك من على مستودعات نابلس؟ من مستودعات نابلس تاخذ قرارات من الوزاره، بنشر وبنبعث للمستودعات يعني. على
0: يعني
1: كل
0: من
1: حال
0: كثر ما انا لزيت على الموضوع،
1: نعم
0: فاهمني؟
1: انا بدي اسالك، في زي حالات ابنك هون عندنا غير ابنك بنفس المرض في فلسطين؟
0: والله فيه
1: بتعرف كم عدد الحلقات؟ لأنه نادرة يعني، فممكن تقول عدد.

0: والله فيه يعني، بس مش فاكر بالظبط انا والله يعني هبلوش مع ابني يعني، في واحد هم مع كده يعني،
1: نعم.
0: بعرف يعني حالتين يعني، بس واضح ما عم بشتير احسن من الولد عندي.
1: ما هذا سؤالي، لأنه مرات في بعض الأمراض النادرة الناس بتصير تستعين في الناس، بمعنى إنه يشوفوا تجارب حدا تاني. فسؤال إنه
0: احكوا
1: هل
0: معي.
1: في مرضى بهذا المرض فعلا يعني تحسنوا؟ ليش أقول شفوا وتحسنوا؟
0: شوف علي، تحسن، في تحسن
1: نعم.
0: هلا، في شيء منيح وفي شيء احسن هلا. كمرض لابني، عارف ان ابني وضعه شوي صعب، بس بقدر انا اوفر له شيء انه لا يتوجع ولا يتالم،
1: طبعا طبعا
0: وانه مثلا
1: طبعا.
0: ياكل منيح يعني، اكل الايمان،
1: نعم. يعني
0: فاهم؟
1: وانا
0: انا
1: شفت
0: لفيت
1: التقرير،
0: الدنيا يعني، بس بدي اعمل له شيء
1: في التقرير
0: انه يمكن
1: محطوط انه هو
0: يرتاح لو
1: درجة
0: انه
1: اولى.
0: وضعه هيك.
1: نعم، في التقرير محطوط انه درجة اولى.
0: طيب 1 صحيح،
1: نعم
0: في
1: نعم
0: منا طيب 1، طيب 3، طيب 4 يعني، بس طيب 1 هو يعني أسوأ شيء.
1: نعم نعم كان الله في العون. بدي أشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله
0: الله
1: إحنا
0: يبارك.
1: عبر هذه المناشدة لأهلنا وعزوتنا، الناس اللي بتسمعنا عبر برنامج مع الناس ومن خلال شبكة راي الإعلامية، كمان مرة بنأكد إنه باب التبرع مفتوح، وإن شاء الله أهل الخير دائما يجزيكم الخير، ما بتقصروا على الأقل في إسناد يعني أخونا أبو حسين في رحلة علاج مع ابنه. كان الله بالعون أبو حسين، والله يشفي لك إياه، وإن شاء الله كمان إحنا من طرفنا رح نتابع موضوع التحويل الطبي إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك ألف عافية، شكرا لكم كثير.
1: عافاك عافاك، وإن شاء الله بالسلامة، تحياتنا لك. كان الله بالعون، الله يكون بعون هالشعب. ابقوا معنا بعد الفاصل. برعاية جوال.

0: التفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

وصباح الخير لكل متابعينا ايضا على فيسبوك. سعد صباحكم حبيبي، سعد صباح غازي نصيف، صباح الفل وامل انفايك، سعد صباحك ابو احمد مطريه، منى صقر يسعد صباحك، ومحمد البيك، محمود البيك يسعد صباحك، تحياتنا لكم. وحبيبي كل كمان ابن اختي عنده ضمور عضلات، كان الله بالعون، الله يكون بعونك ابو حسين المتصل قبل شوي بخصوص ابنه، وكان الله بعون الناس. وايضا رسائلكم عبر الواتساب، عزام يسعد صباحك يا عزام، تحياتنا لك. انس حمدات صباح الفل يا انس. وطارق عزموطي بقول يسعد صباحك، بده نستضيف مرج بن عامر، بلدية مرج بن عامر، ان شاء الله رح نتابع الموضوع ولا يهمك يا اخوي طارق.

0: و تحياتنا لكم من جديد. وفي موضوع أسعار اللحوم والأسواق موسم أعراس ولحمة, وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد عمر نخلة, رئيس نقابة أصحاب الملاحم في الضفة. أستاذ عمر صباح الخير.
1: يسعد صباحك أخي. تحياتي.
0: تحياتنا إليك, ويعني زمان ما سمعنا صوتك أخوي عمر.
1: حياك الله.
0: الله يسعد صباحك. تحياتنا إليك. يعني أخوي عمر, قبل فترة سمعنا أنه قد يكون هناك انخفاض على أسعار اللحوم, و السؤال اللي بدي أبلش معك فيه, ليش هيك بصير في أسعار اللحوم؟ في تذبذب, والتذبذب مش قليل. يعني في بعض المحلات حاطة عروض لحمة العجل اللي ب47, وحدا حاطت 55, وحدا حاطت 66, وحدا ببيعها ب70. مش عارفين أول شيء ليش هيك أسعار اللحمة, شو السعر الحقيقي للحمة فعلا حسب السوق, وهل معقول أن يكون هاي التنافسية كمان تضرب الأسعار بزيادة مما يعني يؤثر على الملاحم وعلى المزارع؟ يعني لو تقولنا شو اللي بصير.
1: نعم سعد صباحك. بداية أسئلة كثير بدنا ندمجها الكتب وبعضهم. بداية خلينا نتحدث عن الحديث اللي قلناه, وكنا انخفاض طفيف يكاد لا يذكر على السعر اللحم, ولكن الواضح انهم بياخذوا اول كلمه وبتركوا اخر السطر. احنا كنا الفتره المقبله ان شاء الله, لانه الوضع يعني في ضعف قوه شرائيه وفي بضاعه بتتكدس في الاسواق, على هذا الاساس يعني ان شاء الله انه لقدام في المستقبل القريب بيتم يعني في انخفاض على اسعار اللحوم, وهي هيك بصير افضل للحام قبل المواطن. بتزيد القوه الشرائيه في الاسواق, وهذا اللي بنطمح له, وهذا اللي بنتمناه, وهذا يعني نتأمل, والأمل في وجه الله, لأنه يعني تقول الإشي مش فيدنا إحنا, لأنه إحنا بنفتكر ذا السلعة وهذه البضاعة. هذه اللحوم بتم شراء العجول من جانب الإسرائيلي, وهذا عرض وطلب, يعني تقول في عرض وما في طلب, فقلنا إنه الأسعار قابل.
0: يعني أخوي عمر, يعني إحنا بنحكي عن نزول أسعار اللحوم من المتوقع كمان, يعني بنحكي عن هلأ شوي نزلت, بس من المتوقع خلال الفترة القادمة أنها تنزل أكثر بسبب ضعف القوة الشرائية.
1: نعم نعم صحيح. يعني هي بغيمة هالكيت ولسه, ولكن لسه مش ما في مطار.
0: إن شاء الله تشتت.
1: يعني إن شاء الله تشتت الدنيا إن شاء الله. الكيت بالنسبة للتذبذب بالأسعار, يعني إحنا خلينا نقول يعني لأنه إحنا فاقدين للشيء, يعني بتم شراءها من الجانب الإسرائيلي, يعني العجول ما في عندنا في الضفة شيء, أو في فلسطين خلينا نقول يلبي حاجة السوق, فإحنا بنظل مقيدين بالتسعير الإسرائيلي. شو بنفرض علينا سعر من الجانب الإسرائيلي بيتم تداوله في السوق الفلسطيني. وهذه مشكلة يعني قائمة, ما هي محلولة ولا رايحة تنحل, ولا رايح يصير عندنا بقرة ونعجي اللي نخلص من السوق الإسرائيلي ويكون عندنا اكتفاء ذاتي. احنا
0: هسه الامور بتزيد سوءا اخوي عمر, يعني مع موضوع المستوطنين
1: كلها من سيء الاسوء,
0: فقدان المراعي وسرقه الاغنام, يعني ما خلولناش يعني صراحه,
1: يعني في تراكمات وسلبيات من هنا ومن هنا, وبتزيد الطين بله خلينا نقول, ولكن من الاساس يعني ما في اساس يعني لنمو ثروه حيوانيه, ما في خطه عمل على نمو ثروه حيوانيه عندنا اللي احنا تكون الاسعار مناسبه.
0: نعم.
1: لكن بالنسبه للتذبذب الاسعار في المحلات وفي الاسواق, يعني واضحه الامور بالنسبه للحمه العجل, تكلفتها على اللحام من 63 ل 65 لحمه العجل, يعني ما بقدر يبيعها اقل من 70 شيكل, يعني اذا بطلع مصروف المحل منيح. بالنسبه للمحلات اللي بتبيع ب 60 و 55 يعني في قله رقابه, اللي هذه اللحوم تكون مثلا من المستوردة أو تكون كبيرة في السن, فلازم في وضوح في هذا الأمور, والأختام تكون واضحة على الملأ للمواطن حتى يعرف المواطن شو الإشي اللي بيشتري. يعني اللي كبير السن ده مختوم بالأحمر, وإحنا ما في عندنا مسارح مركزية في جميع المحافظات اللي تخدم المواطن في الوطن.
0: والعجل الصغير شو بيكون مختوم أخي عمر؟
1: بالأزرق.
0: أزرق
1: بالأزرق, والخروف البلدي بالأزرق, وبتوجب إنه هي يعني بالنسبة للقانون والنظام الخروف المستورد يكون مختوم بالأخضر, ولكن إحنا القانون والنظام مغيب عنا يعني.
0: مع انه يعني في يعني في معظم الاوقات بتم الذبح في المسالخ, مسالخ البلديات, وبالتالي في هناك مفروض رقابه, وفي هناك بيطري اصلا بتم فحص الذبائح قبل, صح؟
1: يعني احنا صحيح لان في عندنا مسالخ, احنا في عندنا مسلخ نموذجي مثلا في رام الله والبيري,
0: نعم.
1: في عندنا مسلخ في نابلس ومع انه بده ترميم, يعني مسلخ ريحه يعني ممتاز خلينا نقول فيها. لكن عندنا محافظه الخليل بعظمتها يعني واللي هي بتخدش الضفه الغربيه ما فيها مسالخ.
0: ليش الخليل فيها مسالخ؟
1: محافظه بيت لحم يعني احنا بنطالب بانشاء مسالخ, وهذه من منشات من بتوجب انها تكون من حقوق المواطن.
0: يعني هي سلام بغششني بكل, في مسلخ في الخليل تابع للبلديه
1: في البلد القديمه كثير, ويعني كان يخدم
0: في المنطقة الصناعية منطقة الفحص.
1: نعم هذا يعني لا يصلح الكيت أو ما بكفي للملاحم الموجودة أو للعدد السكان الموجودين.
0: إنه ما إنه غير كافي. إنه غير كافي يعني لمحافظة الخليل. نعم نعم.
1: لا لا ما هو إحنا بدنا المسالخ تطورت الحياة, مسلخ قديم على النمط القديم, وما في يعني ثلاجة, ما في سيارة نقل, ما في فهذا الأساس. إحنا بدنا نطمح إنه يكون عندنا مسالخ في جميع المحافظات, حتى إنها تكون الذبح في مسالخ مركزية, وتكون اللحم مختم بالشكل الصحيح, حتى السلام العام تكون شاملة على الجميع, ويكون العمل على أكمل وجه.
0: نعم يعني بنتمنى ذلك. أخو عمر بدي يعني أنتقل شوي لموضوع الخراف, لحمة الغنم أو الخرفان. كان في سابقا قبل فترة حكوا أنه في نقص في الكميات وأنه مش موجود, وارتفع السعر وصل في بعض الأحيان 120 شيكل الكيلو. اليوم شو وضع السوق من ناحية الأغنام وطبعا المستوردة, يعني احنا ما نحكيش عن البلدي.
1: نعم لأنه احنا يعني فترة بسيطة ونفتقر للبلدي يعني كليا, لأنه احنا للأسف. كل الضيلات عندنا ما مش راح توصل 100,000 راس من الأمهات, وإحنا بتوجب يكون عندنا 1,000,000 راس من الأمهات اللي بنجبن. ما يعني كان عندنا في الزمن يعني في الماضي كان عندنا حوالي 800,000 راس من الأمهات, وكانت تحت خروف يعني في أول المواطن. ولكن لما هلكت تركنا الثروة الحيوانية عندنا واتجهنا على الاستيراد, فالاستيراد برضو المستورد سعره مرتفع جدا
0: سعره بسعر البلدي. يا أخي عمر
1: نفس الإشي, نفس البلدي نفس السعر ونفس الدمغة وكله اندمج في بعضه. فهذا الأساس يعني بظل العبء السلبي واقع على المواطن, بدفع حق كيلو اللحمة 110 شيكل 120 شيكل, لأنه الكيلو قائم الخروف خلينا نقول البلدي 48 شيكل, يعني مع تكلفة الذبح والنقل 50 شيكل ضرب 2 100 شيكل مسكر الخروف. لما اللحم بده يكمل القص واللية بده يبيعهن ب 60 شيكل, هي صار عليه ب 110 كيلو لحم.
0: والله اللية ببيعوها بسعر اللحمة يا أخي عمر.
1: هي اللحمة هي على اللية لأنها مفقودة.
0: لأنه الخراف المستوردة بدون لية.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح بدون لية. وإحنا يعني تركنا ثروتنا واتجهنا على الاستيراد, وفي ذوي اختصاص وفي وزارة لهذا الأمر, ولكن إحنا مش شايفين إيش على أرض الواقع اللي يقدر موجود الخروف أو موجود النعجة أو موجود هذه الخيرات. هذه انعدمت الخيرات من وطننا, وللأسف الشديد بنقولها بمرارة, وما إحنا شايفين خطة عمل ملموسة على أرض الواقع اللي تخدم من خلالها
0: المواطن. عندي استفسارين أو سؤالين. الأول بخصوص كوتة الاستيراد, هل ارتفعت كوتة الاستيراد بمعنى أنه زادوا عدد الخراف المستوردة, لأنه بالمقابل لأنه احنا شايفين شو صار عندنا, نزلت الخراف البلدية ما ظلش يعني.
1: طبعا لا ما زادت, 50,000 راس ما كان أكثر. احنا طالبنا نمو الاتفاقية إذا مثل ما الشعب بنمو من ال 94 الشعب نما, والاتفاقية ما نمت. 50,000 راس بتم ادخالهن على فلسطين, وهذا ما بلبن الحاجة, وعشان هيك بظل السعر مرتفع. احنا لازم يعني مثلا ندخل بدون جمرك, هين بدون جمرك ندخل على فلسطين الحاجة اللي بدنا اياها, حتى انها تكون اللحمة سعرها يعني في متناول المواطن. يعني في الأردن ما في جمارك على الخروف لما بدخل على البلد, المستورد، لأنه هي الروماني الخروف الروماني في الأردن 9 دنانير لحم، 4.5 دنانير قائم، يعني فرقية شاسعة
0: طبعا
1: في الأسعار. يعني لما هنا بكون ب9 دنانير لحم وب10 دنانير لحم، يعني انت بتحكي عن مبلغ بسيط الكل بيشتري، والكل بحارب اللحمة المجمدة وبروح بيشتري لحمة طازة، والمواطن يعني هيك مع المعاش تاعه يعني بيقدر يشتري اللحمة بكل أريحية.
0: والله أخي عمر، لو منطقة أريحة والجسر مش شوب، بجوز الناس دخلت لحمة من الأردن جابت معها، لأنه صراحة فرق، يعني بنحكي عن 4-5 أضعاف، يعني مش معقول.
1: هما نعم. غير مسموح يعني أنه أنت تدخل لحمة عن طريق الأردن، وإحنا بنطالب أنه الاستيراد يتم من خلال عن طريق الأردن، ويكون عندنا حجر صحي فلسطيني في الأغوار اللي البضاعة تيجي يعني توقف على غنماتك، يقدن في ريحة في الأغوار الحجر الصحي الفلسطيني، ما نظل مقيدين مع الحجر الإسرائيلي ومع البروتوكول الإسرائيلي ومع الاتفاقية الإسرائيلية. هذه ما بتخدمنا ولا بتنفعنا، ولا بنقدر نتعايش معها، لأنه معاشاتهم في عند الإسرائيليين أضعاف
0: طبعا، دخل مختلف تماما
1: الموظف الفلسطيني. فإحنا لازم يكون عندنا اتفاقياتنا واحدنا وبروتوكولنا بخصنا احنا، يعني الحنك السياسي لازم يتحرك عنا ويضبطوا حالهم اكثر.
0: يا ريت يتحرك يا اخوي عمر،
1: يتحركوا ولا شو قاعدين بيسوي.
0: على موضوع التحرك يا استاذ عمر،
1: نعم،
0: هل في عندنا مستثمرين مستعدين يحطوا راس مال في مشاريع وطنيه اقتصاديه تعنى بتربيه الاغنام والاهتمام بامهات زي ما تفضلت الاغنام او حتى العجول؟ هل في عندنا مستثمرين، وهل مجدي للمستثمر انه فعلا ينبنى مشاريع؟ بحكي عن مشاريع كبيره، يعني مستثمرين كبار، ونحاول نخلص من هذا النقص الموجود. والاسعار غاليه، يعني انا بقول يعني ما بعرف، انا مش اقتصادي، ولكن لما توصل لحمه الخروف 120 شيكل و90 شيكل، بلاش يكون 120، اكيد راح يكون في عائد استثماري لو انه احنا عندنا مزارع.
1: صحيح، وهذا اللي بنطمح له، واحنا دائما بنكون انخليه بليات موجودين، يعني راسماليين معهم مصاري وجاهزين انهم يخدموا ابناء شعبهم، ولكن بتوجب برضو على الحكومه ان توفر لهم كل وسائل الراحه في التنقل وفي الروح وفي الجهنه، لانه احنا مقيدين تقييد، حتى التاجر اللي بيطلع من عندنا هنا مقيد تقييد، حتى يعني بالجمارك بالامور هذه، بالعبء، بالضرائب الاعلاف، امور كثيره هذه بتتجه نحو، يعني خلينا نقول السلبيات اللي بدها تنصب على المواطن من خلال رفع الأسعار.
0: يعني لو اجت الحكومة قالت بده يعمل مشاريع مزارع للأغنام والعجول، هدول معفيين ضريبيا ومعفيين جمركيا، وتفضلوا اشتغلوا.
1: ممتاز جدا، بتلاقي بدل الواحد 1000 يقول لك احنا جاهزين، وهذا بتوفر فرص عمل كثيرة للأيدي العاملة،
0: فرص عمل، وبتوفر أمهات، وبتوفر
1: لحوم، وبتوفر الأجبان، وبتوفر كل الخيرات في البلد. ولكن احنا بنطمح لهذه خطة العمل وحكينا فيها كثير، ولكن ما في.
0: وفي مستثمرين لما يأخذوا بعض يعني الامتيازات مستعدين يدفعوا
1: 100%. صحيح،
0: وراح يدفع وراح يقبض، ما هو راح يجي يسوي مصاري،
1: بده يشغل مالوه. هذا الغنم غنيمة
0: طبعا،
1: تصير عنده ثروة حيوانية، وفي تشتغل من خلال المزارع ومن التكاثر، البقر بتتكاثر والنعجة موجودة عندنا للإنجاب.
0: طب
1: بتطفح على السطح وبتصير عندنا موجود الخيارات. نعم. في
0: يعني صارت وتقدمتوا لوزارة الزراعة ولوزارة الاقتصاد مثلا مقترح انه ينعم المزارع كذا كذا بتسهيلات؟
1: هم موظفين ليش قاعدين؟ هم مش سامعيننا، هم موظفين وقاعدين، والواحد عقليته بقول لك انا بفهم كتلها للبلد، يسووا خطط، هم بيستنوا فينا احنا تندل لهم، تفضل. والله هم بيستنوا يعني بس كادير
0: لله. خلينا عشان احنا نجرب، شو رايك واحنا معكم في هذا الموضوع نقدم مقترح للجهات المختصه، بنحكي عن وزاره الزراعه ووزاره الاقتصاد، انه يتقدم مشروع لرئاسه الوزراء باعفاء المستثمرين بيشتغلوا في القطاع في القطاع الثروه الحيوانيه.
1: اللهم صل على سيدنا محمد، احنا جاهزين ومع بعض على الخير ان شاء الله. خدمه ابناء شعبنا وخدمه وطننا، وعلى ما أعتقد إذا هم في عندهم وقت هنا إحنا جاهزين، وبنودي بدل الكتاب 17 كتاب يتم الرد عليك على كتاب واحد
0: إذا طيب. وإحنا من طرفنا رح نعمل مبادرة أخوي عمر.
1: إذا هذه قصة اللحمة بدها تظل هيك وما بدها تنحل.
0: مزبوطش.
1: يعني حقيقة رح نوصلها للرئيس لأنه يعني حاولنا إحنا حقيقة ودينا بعثنا كتاب لرئيس الوزراء.
0: نعم.
1: إنه يعني طلبنا بجلسة اللي نحطه على المحك في هذه الأمور جميعها. ولكن يعني ما شفنا رد ولا إشي. ولكن نعمل في الأمل في وجه الله في المستقبل القريب يتم الرد اللي إحنا برضو نحطهم في الصورة كرئيس وزراء وكإذا هيك يعني كرئيس الدولة بدنا نحطهم في صورة الوضع لأنه برضو حرام هيك المواطن.
0: نعم. ما حتى البلد بدرجة الترقيق. نعم.
1: مش قادر يشترك له لحمة لا أصوله.
0: نعم نعم. والمحنكي
1: يعني أمر بد لازم يعني بده حل.
0: نعم نعم. وإحنا بنقولها في أكثر من جانب البلد بنفعش تضل هيك. بدنا إعادة تفكير وإعادة إنتاج
1: ترميم.
0: والله بدنا نفض هالبلد. بدي أشكرك جزيل الشكر السيد عمر نخلة رئيس نقابة أصحاب الملاحم في الضفة الغربية. وأنا إن شاء الله رح أتواصل معك أخوي عمر ونعمل هاي المبادرة ونجرب لوين توصل معنا. شكرا جزيلا.
1: حياك الله يسعد صباحك أخي.

وكان الله بالعون. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وبعتذر من كل الناس اللي ما قدرش أقرأ رسائلهم وأخذ تعليقاتهم، إن شاء الله راح نتابع كل موضوع بوصلنا. كل التحية للزملاء سلام الأطرس في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، ضلوا بألف خير.

0: جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. استشهاد المواطن باسم رميلات صباح اليوم متأثرا بإصابته أمس في قصف من قوات الاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هجوم نفذه فجر اليوم نحو 100 مستوطن على بلدة كيف الحارس شمال غرب سلفيت، تخلله أعمال تخريب وتكسير للمركبات ومحاولة الاعتداء على بعض المنازل. المفوضية الأوروبية تطلق مبادرة لجمع نحو مليار دولار لدعم جهود التعافي المبكر في قطاع غزة، وحكومة ألمانيا تعرقل مجددا يوم أمس فرض عقوبات أوروبية جديدة على إسرائيل بسبب توسيع الاستيطان على أراضي الضفة الغربية المحتلة. موقع ذي هل الأمريكي يقول إن مجلس سلام دونالد ترامب لغزة ما هو إلا مجرد جعجعة بلا طحن أو نتائج على الأرض. المؤرخ الإسرائيلي البارز مردخاي لي يقول في صحيفة هارتس العبرية إن الإسرائيليين يفضلون نسيان الجرائم التي يقترفها جيشهم في غزة خلال حرب الإبادة، محذرا من تبعات ذلك مستقبلا في عدة اتجاهات، ويصف سجون الاحتلال بالثقب الأسود والأسوأ من سجن غوانتنامو. انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان ودولة الاحتلال اليوم وغدا في العاصمة الإيطالية روما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد فرض الحصار على إيران ويعلن عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة عبر مضيق هرمز في إجراء قال إنه سيبدأ العمل به فورا. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يشدد على أنه لن يسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة هرمز، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يطالبون بحل أزمة المضيق بطريقة غير عسكرية. صحيفة يدعى تحرنات العبرية تقول إن إسرائيل رفعت مستوى التأهب والاستنفار بسبب تبادل الضربات بين إيران وأمريكا. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد أصبح رهن الإقامة الجبرية بتهمة تواصله مع إسرائيل والتخابر معها. ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت يوم أمس بنسبة 5% بعد إعلان دونالد ترامب عن فرض الحصار على إيران مجددا. أخيرا، موجة حر تضرب وسط الولايات المتحدة محطمة أرقاما قياسية لدرجات الحرارة في بعض المناطق وصلت ل43 درجة، ولا سيما من المناطق الممتدة بين السهول الشمالية وصولا إلى جبال الروكي. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعونا عبر أثيرنا هذا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: فيزا الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال ما تبقى من هذا العام إلى 3%، معتبرا أن الاقتصاد العالمي يتحرك ما بين ضغط الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والتجارة والتضخم ودعم جزئي من طفرة الذكاء الاصطناعي وسلاسل التكنولوجيا. تراهن شركة إيرباص على تعافي شركات الطيران في الشرق الأوسط من اضطرابات الحرب مع بقاء المنطقة ضمن مسار للنمو الطويل الأجل رغم إغلاقات الأجواء وتحويل مسارات الرحلات وارتفاع كلفة الوقود في الأشهر الفائتة. وقالت إيرباص الأوروبية في توقعاتها العالمية لسوق الطيران للفترة الممتدة بين هذا العام وعام 2045 إن حركة السفر الجوي العالمية أثبتت متانة داخلية في مواجهة الصدمات الكبرى، وأوضحت أن الاضطرابات القصيرة مثل النزاعات الإقليمية وارتفاع الوقود لا تكبح الطلب على المدى الطويل، كما توقعت أن يواصل الشرق الأوسط مسار نمو مستقر في العقدين المقبلين.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: Hey.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 06-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل ترغب في تعزيز مناعتك؟ احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات واحتفظ بنظام غذائي متوازن. صحتك تعتمد على خياراتك، فاختر الأفضل.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

الشتوي، ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخيرات، صباح كل الأشياء الجميلة التي نعدها ونحصيها ولكن لا ندركها. أثبت لك إنه منعد ومنحصي الأشياء الحلوة اللي في حياتنا بس إحنا مش مدركين إنها موجودة. مثلا اللي جنبك، طلع على اللي جنبك، هذا إشي حلو ولا مش حلو؟ الصديق اللي ببعت لك كل شوي رسالة، هذا حلو ولا مش حلو؟ الإنسان اللي بيفتقدك بين اللحظة والأخرى، بكل دقيقة بكل مناسبة بيكون أنت أول حدا بيتصل عليك، أول حدا بيتمنى يشوفك. لما يحضر إشي حلو بحب تكون معاه، هذا إشي حلو ولا مش حلو؟ الصباح الأصدقاء، نعمة الصداقة الحقيقية الله لا يحرمكم منها. أما الصداقة اللي بين باين، الصداقة المتخلخلة، الصداقة اللي قائمة على كلمة، فشو بده الواحد يحكي؟ هاي مش صداقة. صباح الورد لكم جميعا في هذا الصباح، والورد مثلا اللي حوالينا في الجنينات في الحدائق عند ام رواد عند ام محمد عند سندس، كل هذا من الاشياء الجميله. الصحه اللي ربنا خلاك تصحى اليوم وانت فيها، بوجعك راسك؟ لا الحمد لله. بوجعك ايدك شيء خفيف؟ في ناس ما لهم ايدين. رجليك بوجعوك؟ اكيد لانك تعبت مثلا امبارح. خليك هنا. صباح الورد يا أبو هشام، أول رسالة من أبو هشام اليوم وهو أول مرة براسلنا في أحلى صباح، وبيقول متعمد أبعث لكم هالرسالة علشان تدعوا لي اليوم، أنا عندي طريق صعب أو عنده يعني مهمة صعبة، إن شاء الله الله بوفقك فيها. ويا أبو هاشم أنا بدي أحكي لك شغلة، إنه أحدنا يدعو الله أن لا يكون طريقه وعرا عشان ينجو، ينفد ينجح، فيكون الطريق وعرا صعبا مليان بالصخور مليان بالأفاعي مليان بالطلعات الحادة مليان مشقة. طريق وعر، انت كنت تدعي يا رب يكون طريق سهل لهالإشي لكن طلع وعر، لكنك مع ذلك نجوت، نجوت من هذا الطريق الوعر. فالنتيجة لازم تتعلم ونتعلم جميعا انه نجاتنا مش كانت بسبب الطريق بل بسبب توفيق ربنا. فندعو لك الله أن تتوفق في هاي الرسالة أو في هاي المشوار أو في هالخطوة اللي أنت جاي عليها. صباح الورد يا مهند، أوليفز يعني مهند زيتون. أهلا بمنى. صباح الورد أم رواد، عصام، علي ماضي، صباح للصديق الغالي علاء مصاروي من يافا الجميلة ليافا ببحرها بناسها برطوبتها اليوم، صباح الفل. صباح الورد يا أهلنا في نابلس كلكم يا سيد الخراز، صباح طول كرم بكل من فيها يا عزام عبده، أهلا يا غادة. صباح الورد يا سندس اللي اليوم موجود في رام الله وعم ترتشف فنجانا من القهوة السادة على ما يبدو. أهلا يا أبو عنان، سلامات ميمونة عياد أو ليمونة. بس الفكرة يا ميمونة، ليمونة صفرة ولا خضرة؟ تفرق تفرق، الخضرة إلها استعمالات والليمون الصفرة إلها استعمالات تانية طعمها مختلف. الليمون الخضرة زاكي هيك يقشروها ويأكلوها مع ملح، يا شو صار مع سال لعابي. تحب الليمون؟ يا سلام، اللي ما بحب الليمون شو بيكون؟ مجنون. داليا بتتمنى لنا يوم خالي من غباء البشر ومليء بفلوس، لا نعرف مصدرها كمان، ما هو مشكلة إذا ما عرفنا مصدرها، لازم الواحد يعرف من وين جاي المصاري، ولا المهم مصاري. إن شاء الله يا داليا تجيكي كمشة مصاري اليوم، أنت عارفة مصدرها من الزوج، السند والسد يجيب لك إياها الكمشة وسلمك إياها، وأنت بدورك تصرفي فيها. إذا بتحب تروها على الشيني إكسترا فمش غلط. اليوم مرة تانية فريش إكسترا إكسترا فريش،
إكسترا توفير، إكسترا متعة في التسوق. حوالي 20 صنف من الخضار والفواكه بتستناكم طازة زي العروس. أنتظركم في فروع الشيني إكسترا بأقل الأسعار. تعرفوا البندورة الكرزية كتير زاكية، أعتقد بخمس شيكل اليوم. هاي حبة صغيرة تلتهمها التهام، اسمها بندورة كرزية. في الشيني إكسترا بكل الفروع، وين ما شفتوا سعر العرض. مسافر على الشيني إكسترا وتارك لك هالبلاد. صباح الورد على أبو عون وحبيب أبو زريق، أم حسن قلود وحسن أسعد. طبعا يا أمير زيدان إلك صباح طيب وجميل. قاسم وسعيد ومنير ونور خمايسة. نور بسأل شو مصيرنا لو هو مش عايش على كوكب الأرض. ما بقدر أحلل لك أو أتخيل لك إنه إحنا شو مصيرنا لو أنت مش موجود. وأنا بحب هاي الثقة، لازم كل إنسان يحط حاله أحيانا في موقف بأنه هو مهم كتير، هذا الكون هو محوره، بس من ثقة بالنفس مش من غرور.

0: فادي ماضي عماله يقودنا اليوم على شاشة رايا تي في إلى البريق. إذا عندكم نباتات جوا البيت صناعية أو طبيعية، ما في نباتات بتعيش جوا البيوت، منظرها لازم يكون دايما أخضر حلو لميع نظيف الورق. ما تغلبوا حالكم وجيبوا بخاخ أو ملمع أوراق النباتات الذي أصدرته شركة البريق سمارت. بخ وامسح، تش وامسح، شوف كيف بصير تلمع الورق. صباح الورد يا محمد عابد، إلك ولا الجار عامر كمامجي وسحلب. وسحلب لسه موجود؟ هذا سحلب مشروب شتوي بليز، بالصيف سحلب يصير إشي تاني، مثلا ممكن نعمل سحلب بالصيف يصير يصير فريشة بطعم المندلينا، ممكن فريشة بطعم المندلينا، مندلينا شتوية بطعم فريش بارد منعش. فريشر، فريشة، فريش، اللي بدكم إياه، ثلاث أسامي تنطبق على نفس المشروب البارد الفواكه والفوار. هدول ورودك يا عزام عبدو كمان إشي جميل في الحياة. إنه سحلب مش عاجبه يصير فريشة بطعم المندلينا، بده إشي تاني. طب سحلب من حوله في الصيف إلى إلى إلى إلى فروت أب. فروت أب شو رأيك؟ فروت أب فراولة وحليب، مش عاجبه بنعمل له كوكتيل، مجموعة من الفواكه بطعم الحليب كمان من شركة الجنيدي. هاي المشروبات اللي بعبوات صغيرة علشان تتذوقوا وتنتعشوا وانتوا في مشواركم أو حتى في البيت. صباح الورد للمعلم يوسف صفى ملك الفريشة. كيف يا أم سالي ملك الفريشة؟ خبروني أبو مازن. أنس الفارس صبح جاي على باله مثل شعبي، مش عارف وين جايبه، فبقول يعني جاء عباله يحكي على الإذاعة وعلينا عنها. اللي بزرع تفاح بوكل تفاح، واللي بزرع عنب بحصد عنب. أكيد مش رح تزرع عنب تروح تحصد لوز، منطقي. شو ما زرعت رح تاكل، ازرع الطيب تأكل طيب، ازرع العاطل الباطل السيء شو بتاكل؟ سيء سيء. ازرع حب، أمل، ابتسامات، تأكل الزغلول، تأكل اللحمة هاي اللي قدامك. يا ويلي عالريش، ما تقوليش مدهني مش مدهني زاكي. الزغلول على مفترق دير شرف وما لهمش أي فرع تاني في أي مكان. مريم من الأردن بتصبي عليكم جميعا وعلى زوج أختها أبو عبد الله بعد إجراء عملية، ألف لا بأس عليه أبو عبد الله وإن شاء الله يقوم لهم بالسلامة. بنك القاهرة عمان مش رح ننساك. كلما كنت في كوفي شوب أو مطعم وحاسبت من خلال بطاقات بنك القاهرة عمان، كل ما صار عندك فرصة أكثر أكثر أكثر ترتفع لربح 500 شيكل. اللي بغني يا محمود اسمه علاء زلزلي. أي نعم، أنت مش من جيل علاء. صباح الورد أم عماد. أبو علي ذياب عازم عدي عاصي على فوارغ عند الزغلول. طب سألتوه عنده فوارغ ولا لا الزغلول؟ ولا منعزمه خلاص؟ صباح الورد يا رامز وشكر الياباني. شاء الله صداقة دائما وتدوم يا سندس, أنت والصبايا وكل المستمعين. عايشة سوالمي يا صباح الفل, شكرا يا محمد. سعيد الخراز محتار اليوم شو يفطر, لأنه كل يوم بيشاركنا بشو بيفطر. عموما أبو خالد شو تفطر, شو تفطر يا أبو خالد اليوم؟ ما تغلب حالك, شو رأيك إنك تميلك على مخبز وتشتري معجنات, معجنات اللي بتحبها, زعتر, جبنة, لحمة, وكل جعل لحدا حوش. خلونا نطلع على فاصل, طلع ولا نزل خصوصا مش عارف.
1: رايا لا تفكر في تبديل المحطة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا, شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية, فخر الصناعة الوطنية. وقف, إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد, بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها, بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق, إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس, بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي, دوار الشهداء مقابل بنك الأردن, والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي, وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا, النكهة الأصلية, الجودة اللي بتثبت فيها, والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا, لما تكون الشاورما عن جد.

0: الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: اسمعوا أحلى

عشر دقائق قبل الساعة العاشرة في أحلى صباح. ننضم حاليا لأثيرنا، أهلا وسهلا، نورتونا. ومش كلمة مجازية، فعلا أنتوا بتنورونا بالاستماع وبالتفاعل، تخلوا المعنويات عالية، خلونا مبسوطين أكتر. زي ما أنتوا شايفين كمان بيكون الهوى رومانسي أكتر، عواطف ومشاعر وورد. ومني شايف والعواصف

طبل في الأغنية تبعت مروان خوري الحالية. منير أبو غليون اذهب اذهب بكل يعني بكل سلاسة إلى شيني إكسترا. في فرق بين لا هو شيني إكسترا. أبو زياد لا يحلو الصباح إلا معكم والله. صباح الوردي أنس حميدات.

0: نجود دراغمة بتأكد على تبعت أنس الفارس، بتقول له لا تحكم على يومك من خلال الحصاد اللي جمعته اليوم، بل من خلال البذور التي زرعتها. للأسف في ناس بفكروا في اليوم بس أو بالنتيجة وبيأفوروا الموضوع، بس النتيجة اللي بيمسكوا فيها وبينسوا إنه غلطوا مثلا في مكان ما. جمعة صباح الورد، بطنه صار يوجعه، له خاطر ينزل على الزغلول. انتوا ليش بتحرموا حالكم؟ ولا تحرم حالك انت، اجى على بالك شو يعني بدها تخرب الدنيا؟ بدها الميزانية شو بدها يصير فيها؟ بتاكل وبتنبسط وما رح جيبتك تتأثر. اهم اشي الانسان ما يحرم نفسه من اشي جاي على باله فعلا. حياتي يا روحي وقلبي وعيني، يعني بيحبك قدي، يعني بيحبك قدي. اهلا يا موسى خمايسة، الك ولا العزيز الغالي نور خمايسة، نور اللي بفكر العالم انه يوقف عند حياته. صبح لنا عليه. اسمحوا لنا في فقرتنا الأولى باليوم بالبرنامج ننتقل إلى الخليل، وتحديدا إلى جامعة الخليل، إذ أعلنت مؤخرا بأنها قررت أن تعمل على السماح للطلبة بالدوام الجامعي في أيام أو يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. خطوة مهمة لبعض كتير من الطلبة، وخطوة أكيد علشان يختصروا الكثير من الأمور. نشوف الرسالة اللي حابة توصلها كمان الجامعة وليش وصلت لهذا الاستنتاج وهذا القرار. معنا الأستاذ دكتور خليل أبو علان، منسق البرامج المكثفة في جامعة الخليل. يسعد صباحك يا دكتور خليل.
1: يسلم صباحكم صباح الأخوة والأخوات المستمعين، وشكرا لكم على هذا الاهتمام.
0: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية ويسعد صباحكم. أنا في البداية بدي أسألك يا دكتور خليل، من أين جاء هذا القرار؟ ما الدافع الذي دافعكم إلى اتخاذ مثل هذا القرار، دوام جامعي يومي الجمعة والسبت؟
1: في البداية أولا أود أن نزف إلى أبناء شعبنا الفلسطيني ولأسرة التعليم العالي وإلى طلابنا والأهالي بشرى صار أعلنتها صاحبة السعادة الأستاذة سوزان الجعبري رئيسة مجلس أمناء جامعة الخليل والمتمثلة في اعتماد وإطلاق كلية العلوم الصحية الجديدة في جامعة الخليل.
0: نعم.
1: في خطوة نوعية تجسد رؤية الجامعة في التطوير المستمر وتعزيز جودة التعليم واستحداث برامج أكاديمية تواكب احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتسهم أيضا في إعداد الكفاءات المؤهلة في المجالات الصحية، وذلك في أكبر حرم جامعي في محافظتي بيت لحم ومحافظة الخليل.
0: ألف مبارك طبعا، هذا إنجاز.
1: شكرا. ومنها هذا التطور ومواكبة لتطورات العصرية الحديث، جاء استحداث نظام الدراسة يومي الجمعة والسبت استجابة لاحتياجات شريحة واسعة من أبناء الضفة الغربية، وحرصا على إزالة العوائق التي قد تحول دون مواصلة تعليمهم الجامعي. وقد أتاحت جامعة الخليل من خلال هذا النظام عددا من برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط، بالإضافة إلى برنامج تسيير التمريض، بما يوفر خيارات أكاديمية متنوعة تلبي احتياجات الطلبة في سوق العمل. أيضا ما يجب توضيحه أن دراسة يومي الجمعة والسبت ضمن البرنامج الأكاديمي المكثف لا يختلف عن البرنامج العادي من حيث المضمون الأكاديمي، وإنما يختلف فقط في آلية تنظيم الجدول الدراسي. فالهدف ليس تغيير الدراسة، بل تكييف أوقاتها بما يتيح للطلبة استكمال تعليمهم مع الحفاظ على جميع متطلبات الخطة الدراسية والجودة الأكاديمية وفق أنظمة جامعة الخليل وتعليمات ومعايير وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية.
0: لما بنحكي مكثف، طيب دكتور، لما نحكي مكثف إيش يعني البرنامج هذا مكثف؟ يعني فصل كامل ولا أكتر ولا كم شهر؟ شو يعني مكثف؟
1: الدراسي هو اسمه البرنامج الأكاديمي المكثف، هو نمط لتنظيم الجدول الدراسي، ولكن لا يعني اختصار مدة الدراسي أو الاختصار في التقويم الأكاديمي، إنما هو نفس البرنامج العادي. الطالب على سبيل المثال يدرس تخصص، هذا التخصص مثلا مدته 4 سنوات، هو مدته 4 سنوات، ولكن أيام الدراسة لبعض التخصصات تكون يومي الجمعة والسبت، بعض المساقات التي فيها مختبرات عملية أو تدريب ميداني أو المختبرات بكافة أنواعها قد تكون أيام الأسبوع. وأؤكد أن هذا النظام لا يعني اختصار مدة الدراسة أو تخفيف متطلبات الأكاديمية، فالخطة الدراسية
0: مفهوم
1: وعدد الساعات المعتمدة والساعات التدريسية الفعلية ومطلبات التخرج
0: كله نفس الشيء
1: تمام البرامج العادي. نعم.
0: بس السؤال دكتور خليل كمان اللي بيستوجب منا أنه نعرف، يعني الطالب اللي بده يسجل مثلا للبرنامج التعليم المكثف جمعة وسبت، هذا يعني بأنه مثلا ممكن يكون عنده وظيفة في الأسبوع مدار الأسبوع مثلا أو شغل ما بيقدر يداوم إلا جمعة وسبت، يعني هو ليس للطلبة العاديين ولا كيف؟
1: لا، هو البرنامج أتاح فرصة لأغلب فئات المجتمع. طبعا بتميز نظام الدراسة يومي الجمعة والسبت أنه يوفر حلولا واقعية تتناسب مع الظروف اللي بيعيشها أبناء شعب، بحيث يمنح الطلبة مرونة أكبر في تنظيم وقتهم، ويمكنهم أيضا من التوفيق بين الدراسة والعمل والالتزامات الأسرية والالتزامات الاجتماعية دون أن يضطروا إلى التخلي عن طموحهم العلمي والأكاديمي.
0: لكن الطالب العادي اللي بيداوم مثلا طول أيام الأسبوع، طالب عادي أكاديمي، ممكن يسجل كمان زائد البرنامج المكثف ولا لا؟ هو يقتصر على اللي بده يسجل بس بيداوم جمعة وسبت.
1: هل الجامعة يوجد فيها تقريبا 113 برنامج بكالوريوس وأيضا العديد من برامج الماجستير؟ بالنسبة للبرامج الموجودة هي عدة برامج أو تخصصات بكالوريوس أو دبلوم موجودة في البرنامج الأكاديمي المكثف اللي بتم دراستها يومي الجمعة والسبت. طبعا ليس جميع تخصصات الجامعة موجودة جمعة وسبت، وإنما
0: شو هي
1: بعض التخصصات، ولكن نعم. الطالب على سبيل المثال أخذ 12 ساعة دراسية بخطن في يومي الجمعة والسبت مثله مثل البرنامج
0: الأسبوعي،
1: يعني برنامج نفس الشيء. يعني بعض الطلاب في البرنامج العادي بيسجل مساقات أحد ثلاثة خميس واثنين أربعة تمام. وفي البرنامج العادي لا، هو متاح له جمعة سبت تمام. وأيضا يوجد هناك مدة استراحة للأنشطة اللامنهجية، للمؤتمرات، للندوات، الفعاليات الجامعة أو بما يسقل شخصية الطالب.
0: في تخصصات محددة ذكر الدكتور خليل، إيش هي أبرز التخصصات اللي متاحة لهذا النظام جمعة وسبت؟
1: احنا عندنا العديد من التخصصات، منها من بعض اخذنا موجود من كل كلية تخصص معين بما يتوافق مع ايام الجمعة والسبت وما يتوافق اهم شيء مع الخطة الدراسية، سنعلن عنها خلال الساعات القادمة بإذن الله خلال عبر صفحة الجامعة. طبعا هذه التخصصات تخصصات تتوافق بشكل كامل مع احتياجات السوق ومتطلبات الحياة ومتطلبات النواحي الأكاديمية بشكل عام.
0: رح يكون جاهز البدء في هذا النظام مباشر يعني بالفصل الجاي؟
1: نعم.
0: ولا
1: طبعا بدأت طلبة بالأسئلة والاستفسارات أيضا وتوجهوا للجامعة من أجل الالتحاق في بعض التخصصات اللي موجودة في البرنامج الأكاديمي المكثف لأيام الجمعة والسبت، لأنه إحنا نعرف برضو أي الواقع الفلسطيني اللي بنعيشه بالأخص خلال السنوات الأخيرة. طبعا هذا النظام جاء لأنه يخفف أعباء التنقل، يمنح الطلبة فرصة أفضل لإدارة وقتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية راهنة.
0: نعم طبعا. شو بتحبوا تحكوا للطلاب اللي من مختلف أنحاء الضفة الغربية حابين فعلا اليوم لمسهم طلبة، حابين يكملوا تعليمهم، صار عندهم الفرصة لما في جمعة وسبت، شو بتحكوا لهم بهاي المناسبة في جامعة الخليل؟
1: رسالتنا إلى أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور أن التعليم هو الاستثمار الحقيقي الذي يبقى أثره مدى الحياة، وأن الظروف مهما كانت يجب ألا تكون سببا في التوقف عن بناء المستقبل. أيضا حرصت جامعة الخليل على إطلاق نظام الدراسة يومي الجمعة والسبت ليكون فرصة حقيقية لكل من حالت ظروفه العملية أو الاجتماعية أو الأسرية دون الالتحاق بالدراسة، مع الحفاظ الكامل على الجودة ونوعية التعليم والمستوى الأكاديمي والمتطلبات الأكاديمية طبعا ندعو أبناء شعبنا وأبناء الضفة الغربية إلى اغتنام هذه الفرصة واختيار التخصص الذي ينسجم مع طموحاتهم والانضمام إلى جامعة الخليل التي تمتلك تاريخا أكاديميا عريقا يمتد لأكثر من 5 عقود، حيث أنها تأسست عام 1971 كأول جامعة فلسطينية في الضفة الغربية، وخرجت آلاف الكفاءات التي أسهمت في خدمة وبناء الوطن وبناء مؤسساتنا. في الختام طبعا أقول لكل طالب وطالبة، لا تجعل الظروف تؤجل حلمك، فالمستقبل طبعا يبدأ بخطوة، وقد تكون هذه الخطوة هي الدراسة في جامعة الخليل يومي الجمعة والسبت أو البرامج الأخرى المتنوعة والرائدة الموجودة في أيام الأسبوع من تخصصات أثبت خريجوها الكفاءة العالية والنجاحات الكبرى في سوق العمل. ومنها طبعا ما بدي أحصر، تخرج عنا العدد الكبير من أبناء شعبنا في الداخل وحصلوا في امتحان مزاولة المهنة، امتحان مزاولة مهنة التمريض في الداخل، على أعلى علامات وأعلى نسبة نجاح امتحان مزاولة الصحة الصادر عن وزارة الصحة في الداخل. طبعا هذا فخر لجامعة الخليل. يضاف إلى ذلك طبعا وجود كلية الطب الحاصل على الاعتماد الدولي، وأيضا الكثير من الكليات العريقة، منها كلية الآداب، كلية التربية، كلية الحقوق، كلية التكنولوجيا، كلية العلوم والتكنولوجيا، وأيضا كلية الشريعة.
0: نعم.
1: طبعا لا للحصر في طبعا أكيد أكثر من 13 كلية في الجامعة.
0: يعني هذه لفتة من خلال الإعلام للحديث عن الموضوع، اللي بيلفت النظر لازم يفوت كمان ويتعرف على الجامعة، أو ممكن بزيارة لإلها حتى يتعرف. الناس اللي فاتهم يمكن بفكروا القطار فاتهم وصار عندهم أشغال ما بيقدروا يدرسوا جامعة، الدكتور خليل بيقول لكم في جامعة الخليل تفضلوا جمعة وسبت، برنامج تعليمي عادي، بتاخد البكالوريوس كما هو. الناس اللي درست تخصص ونفسها بتخصص تاني كمان ممكن ترجع تدرس هذا التخصص. يسعد صباحكم دكتور خليل، يعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحكم وشكرا لكم.
0: شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك العافية.

أحلى صباح لكم وست دقائق بعد الساعة 10. عامر كمامجي منصبه عليكم. نشكر عامر لأنه مخلي إخوته وخواته والجيران والحارة كلها تسمع أحلى صباح. ومحمد عابد وأبو محمد من مركز يعبد، أبو جاد في شركة آية أتايا، أبو خالد في شركة الجلبوني، شركة شيك موتورز. بس السؤال يا عامر، مين اللي خلاك تسمع أحلى صباح؟ طيب أنت خليت كل هدول يسمعوا، أنت مين خلاك تسمعنا؟ كل واحد له قصة على فكرة، كيف مثلا عرف أحلى صباح، كيف أول مرة سمعه، كيف داوم على استماعه، كيف حدا دله، حدا حكاله، سمعه لأول مرة وعجبه، مش عارف، كل واحد له قصة. لما شاف حوالي ليش يا محمود عابد بتكتب وبتمحي صباح الورد؟ أم أسيد من القدس لابنها نجم الدين، الله يجعله النجم. صباحك فل يا محمد السلامين. محمد نواف، يعني مش عارفة فكرة موضوع عن التخصصات الجامعية الحديثة، خاصة إنه إحنا من حقبة التخصصات التقليدية. محمد شوف، أي حدا يعني أنا ما فهمتش النقطة اللي أنت بدك إياها، بس أي حدا لازم بده يدرس في الجامعة، المفروض الأهل، وزارة التربية مش عم بتوعي، ما في حدا إلا القليل عم بيحكي للطلاب من عاشر أو أنت شو نفسك تدرس، لازم الأهل كمان يتحركوا في هذا الجانب. رقم تنين، لازم يفوت على الجامعة ويسأل ويتساءل ويسأل شو بالك، يسأل الناس شو أتخصص، شو في إشي إله شغل. في ناس على العمايات بروح بسجل بالجامعة، اللي بصح له علامته هيك بتصح له، مش صح، خطأ. يا سلام، خطأ. عندك تربو اليوم؟ لا. عندك؟ مستحيل. أنا بعرفك من نمط الأغاني، لما تكون نمط أغاني معين بعرف أنه عندك تربو. النمط هذا مبين أنه ما في تربو، نمط الموسيقى. فكرني ما بعرف.

0: السمك، السمك ميمونة اليوم اشتريته من الشيني اكسترا، صحة وهنا، والليمون كمان مع اكسترا فريش. شكرا يا حميد على الصورة الحلوة. زيد طبعا مسموش زيد، يا ريت تحكوا الأسامي هيك، زيد أحلى. زيد بصبه على أمه كل يوم صباح، بيكون ممتع إن شاء الله صباحه وحلو وجميل، والله يخليها.
1: كتمرتي إيد من لمسي إيد من حضن من ضمه، ونرح بعيد النار تزيد واسرخ وأقول.
0: سندس بتقول لك يا محمد خمايسي، اسمه نور خمايسي، حتى هي مش عارفة اسمك، بتقول ما بنقدر نتخيل الحياة بدونك، بدونك نو اسمه نور. صباح الورد يا ميسر. أبو مازن بيقول إنه يوسف بدلع الشغل بفريشة، كل يوم عنده دلع، ممتاز. بتدلع ولا بدلع؟ صالح سمار من اليامون، أهلا وسهلا معلم ألمنيوم، إن شاء الله يا رب إنك تكون مع أكبر معلم ألمنيوم في البلد. أول مرة بيبعت لنا صالح سمار، لازم نسيب اسمك يا صالح. قبل كم من سنة كان في عنا فقرة أحلى بلد، إذا بتتذكروها، بتتذكروها ولا لا؟ قبل فترة كان في مستمعين أكثر من حدا لفت نظري إنه ياريت ترجع، حابين نسمع عن قرانا وبلداتنا ومدننا. قلنا وماله، الفقرة أصلا موجودة ومسجلة وجاهزة لإعادة البث مرة أخرى. فاليوم زيارتنا إلى بلد الحجر والصوان، تشمخ على تلة من تلال نابلس. عرفتوها؟ حجر، لما أحكي حجر معناها جماعين.
2: تقع بلدة جماعين أو جماعيل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، وتبعد عنها 16 كيلومترا. يجاورها من الغرب قرى قيرة وزيت جماعين، ومن الشمال عوريف ومادمة وعصير القبلية، ومن الشرق عينبوس، ومن الجنوب مردة. تشتهر بلدة جماعين بالحجر الذي يعد من أفضل أنواع الحجر الموجود في العالم. قيل إن اسمها جماعين بالنون، وقيل باللام في بعض الروايات، وقد ذكرها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان باسم جماعيل، وهي كما يقال محورة من جما إيل، أي عين الآلهة بالأهرامية. ويقال إن سبب تسميتها بهذا الاسم يعود إلى أنها مكان اجتماع العلماء. وقال عنها الحموي أيضا إنها بلد من جبل نابلس، ويؤيد ما ذهب إليه الحموي في التسمية أنه ليس في الكتب القديمة جميعها تقريبا من ذكرها باسم جماعين، كما أن الإمام الحافظ ضياء الدين وهو من جماعيل، والذي أرخ لهجرة أهله منها إلى دمشق وذكرها باسم جماعيل. أما مصطفى الدباغ فيقول في كتابه بلادنا فلسطين إن المصادر العربية ذكرتها باسم جماعيل وهو خطأ، وصحيحها كما يلفظ أهلها جماعين لكثرة ما ظهر فيها وفي جوارها من جماعين للعلم.

اهلا وسهلا من جديد. هلا احلى بلد رح تكون فقره في احلى صباح، لكن مش كل يوم. علي ماضي بيقول: عندما تكره حاول ان تكره بعدل، ولا تكن فاجرا في خصوماتك، فالنبلاء ينصفون حتى اعدائهم. هاي بدك سنين ضوئية، سنين ضوئية علشان يوصلها بعض الناس هاي المقولة ويحققوها. صباح الورد يا أدهم الجاسر، وسلامات لأمير فريحات. ضياء أبو زر يا هلا فيك، بده يشكر نجاح على الفطور الصباحي على 7 صفة تمرية السخنة، هدية اللي جابتها من رحلة وادي البذان. أكلت تمرية يعني؟ يا ريت صحة، سكر على الصبح. سريا بتقول: جهزوا حالكم على الخليل مهرجان العنب. يعني متحمسة ثريا ومهرجان ومبسوطة.

0: عصام بيقول من باب المزح فقط لغير هاي رسالة، بالصين بلد فيه 9 مليون بيكونوا يطالبوا علشان صلهم بلدية، بس عنا كل 15 واحد بدهم يعملوا بلدية. احنا روس، العرب بشكل عام مش طبيعيين عن جد، عنا اشي غلط في اعداداتنا، في اشي غلط، في حدا لاعب بالاعدادات زمان زمان زمان طلعنا غلط.
1: محمد بريده بشحاج بريده بالرائد، كل ما بشوف واحد صديق لك بشوف الجمعة تقوله كيفك يا بلدية، قالوا ما بدنا نجيب ولا بلدية، هالشي عنا فوق 200 بلدية.
0: شكرا لأم مصطفى الترابي، صباح فل، صباح رائحة منعشة من البريق. أم صادق خليف أهلا بإيمان، اليوم أبو زياد عازمهم على الزغلول، مش اليوم، الجمعة، مع الموظفين في شركة ومخيطة الريان، الريان أبو طول، معقول؟ طيب بدي الصور، بدي الإثباتات يوم الأحد الاثنين يا إيمان، بدي أشوفكم أكلتوا زغلول عن جد. محمد، إم محمد الخليلي بيصب عليكم من مسجد الفاتح في قلقيلية، حسيتك في اسطنبول يا إم محمد، مسجد الفاتح وهيك أجواء. شكرا يا أم بسام النجار وأم الرائد وأم جهاد مناصرة، شكرا، صباحنا أخضر وصباحك أشياء حلوة، ملوخية كل جمعة، ملوخية أم جهاد عندها، ملوخية بدها رز مفلفل زاكي على فكرة، والله زاكي رز المفلفل، مين ابدعي في كل مرة تعملي فيها رز مع رز الضيافة ونقطة.

0: صباح الخير لروبا، أول مرة بتبعت لنا رسالة، بس بتقول لي إلي، قال لو سمحتي حطي لنا أغاني تشجعنا على الشغل. أنا ما بحط أغاني ولا إلي علاقة.
1: يا طيبوا لي ألا ألبي كل طلباتكم.
0: إذا سألوا عن ال إذا سألوا عن الناتج الإجمالي الفلسطيني المحلي قديش مننتج، أنت السبب في تراجعه.
2: السؤال لغير الله ما زلنا.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
5: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

على صباح 22 دقيقة بعد العاشرة. علشان ما يحكي لنا حسن خلاف انه احنا تخلفنا عن رسالته. يسعد صباحك يا حسن، الك ولكل الشباب الاجهزة الامنية اللي معاك في الباص، صب عليهم فردا فردا، شخصا شخصا، سلم عليهم واحد واحد. تمام، حاطط اسامي؟ مش حاطط اسامي، كل اللي معاك

0: برعاية الجنيدي، شركة مجمع سيلة الظهر، الزغلول، بنك القاهرة عمان، البريق والشيني إكسترا. في أغاني وموسيقى يعني تعشعش في أذهاننا، في أذهان كثير من الناس، خصوصا إذا كانت أغاني وطنية، إذا كانت أغاني إنسانية، أغاني ارتبطت في حياتنا وبتجاربنا. مثلا شدوا الهمة قوية، في حدا ما بيعرف هاي الأغنية؟ ومن هنا جاء العرض الذي ستستمتعون به يوم السبت إن شاء الله، شدوا الهمة، علشان أنتوا تغنوا مع فرقة أوتار، قائدها المايسترو يعقوب الأطرش معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك يعقوب.
1: أهلا وسهلا فيك سعد. صباح،
0: شو الأخبار؟
1: صباح المستمعين.
0: عاد الفنانين ما بصحوا الصبح، أنا بعرف
1: والله هم مش أنا
0: بيكونوا أنا مش أسعد صباحك. طبعا العرض هذا هو عرض أنتم موسيقيين والجمهور من يغني، صح؟
1: الجمهور هو النجم في هذا العرض.
0: الجمهور هو، فبده يعتمد على الأغاني اللي بده يحفظها. ولذلك كيف اخترتوا الأغاني يعقوب؟
1: هلا ما هو عشان إحنا ما نتعبهم بالحفظ، إحنا كل الأغاني اللي اخترناها هي أغاني إحنا حفظينها باللاوعي تبعنا. صحيح، هي أغاني ربينا عليها، إذا ما سمعناها أقل شيء مئات المرات
0: حافظين كلماتها،
1: فحافظين كلماتها لفنانين ملتزمين، فنانين جميلين، فنانين دافعوا عن قضيتنا رغم أنهم مش فلسطينيين الجنسية. فاخترنا معظم الأغاني اللي بتمثلنا، اللي بتحكي عنا، بتحكي عن مشاعرنا. بس هالمرة إحنا راح نغنيها، ما نستمع لها، فهيك بيطلع الشعور من
0: غير
1: من داخل القلب طبعا.
0: كم أغنية رح يكون على الجدول؟
1: رح يكون على الجدول هن 15، بس في أغاني مدلي اللي هن مجمعينه مع بعض، أغاني
0: مع
1: فلسطينية وراء بعض رح يكونوا موجودين، بس هم 15 أغنية. كمان إحنا سهلنا على الجمهور، طبعنا كتيب في كلمات الأغاني
0: حتى على الإنستغرام موجودة.
1: صحيح، نشرناهم على مراكز التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي لنسهل عليهم. ورح يكون كمان في شاشات تعرض الجمل الأساسية بداية الأغنية ويك، للناس تكون مرتاحة مش متوترة أو تفكر شو بدون أغنية. ورح أكون أنا بتواصل معهم، نغني مع بعض، نستمتع مع بعض، نفرغ طاقتنا، نحكي عن مشاعرنا بالأغاني اللي رح نغنيهم.
0: عن جد يعني
1: نعم صحيح.
0: ممكن تنحكى المشاعر. انت هلا كمايسترو انت بتوقف امام الفرق الموسيقيه، امام جماهير، فعلا ممكن بالغناء يطلع الانسان.

0: فكره جديده، والناس تفكر انه انا صوتي مش حلو
1: وبيخجلوا مع انه الصوت جماعي، يعني هو صوتك ما راح يبين
0: 100%. فهم كلهم جسد واحد، جسم واحد، صوت واحد راح يكونوا. فعشان هيك تفاجئنا انه اول ما حطينا الاعلان الاقبال والشير يعني وصل فوق 2000 شير على البوست.
1: جميل.
0: فهذا إشي خوفنا لأنه القصر ما بيوسع غير 700 شخص، فخفنا إذا كل واحد يعمل شير إيشا يعني رح نضطر نعمل كمان ليلة. فلما أعلننا وبلشنا الإعلان هذا الأسبوع بشكل رسمي وتكثفنا الإعلان، التذاكر عم بتروح بطريقة جدا سريعة الحمد لله، وهذا إشي أعطانا هيك شوية توتر وقلق إنه بمسؤولية أكبر،
1: مسؤولية كبيرة كل ما كان في جمهور أكبر.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: التدريبات شغالة ولا أنتوا أصلا هاي الأغاني يعقوب أنتوا متدربين عليها أصلا أوريدي من قبل؟
0: هلا إحنا حافظين هاي الأغاني، بس المختلف هون إنه راح نكون فرقة موسيقية كبيرة بوجود عدد كبير من العازفين، كمانجات، تشيلو، آلات إيقاعية، كيبورد.
1: تعرف إنه المستمع أو الجمهور بيكون متعود على لحن الأصلي فبده إشي مقارب
0: له. إحنا عملنا اللحن الأصلي طبعا. التحضير لا أكيد كتبنا نوتات الأغاني، بسطنا أسلوب الغناء. إحنا راح نكون مثل الظل للجمهور، مش هم اللي يكونوا معنا. عادة المغني هو بيمشي مع الفرقة كيف بيكون، بس لا
1: أنتوا راح تمشوا مع الجمهور،
0: راح نمشي معهم.
1: لو طلبوا أغنية ممكن بتكون تكونوا يعني مستعدين
0: بتأمل
1: هاي يطلبوا
0: إنه ما يطلبوا يعني. وحتى لو طلبوا إحنا مستعدين، أكيد الأغاني حافظينها، بس إحنا بنشتغل بطريقة احترافية أعلى، كل إشي مكتوب، كل إشي منوت. طبعا عملنا مراجعات من قبل، واليوم كمان عندنا مراجعة مع الفرقة كاملة، مراجعة نهائية قبل يوم السبت.
1: هلا مش مفكرين كمان انه تكون اكثر من عرض، يعني مش اللي مره واحده، ولا متعب، ولا بده اجراءات اكثر؟
0: شيء متعب وكل شيء احنا يعني جميع الاحتمالات مطروحه على الطاوله، لكن كلنا خلينا نشوف هذا العرض وكيف راح يكون وكيف ردة الفعل مع الناس، وإن شاء الله أي شيء يعني الناس تتابعنا راح نخبرهم أول بأول. أكيد في كتير عتب علينا ولهم كتير محافظات مثل نابلس
1: وعطينا بيت لحم يعني.
0: طب وإحنا وخصوصا في ظل التنقل في الطرق عندنا الصعبة هاي، فالناس بتخاف تطلع، في منهم لا يعني
1: بدهم الفرقة تيجي لعندهم أو العرض يجي لعندهم.
0: بتفاجأ إنه في ناس اشترت من جنين ومن طول كرم جايين على رام الله عشان حفل، لأنه إحنا شعب بحب الحياة
1: طبيعي،
0: في شيء بوقفنا على مدار السنين يعني العالم كله صار عارف هذا الإشي، فإنه حتى التنقل هذا يعني أقل شيء ممكن إنه إحنا نتحدى ونمشي فيه بين الطرق بين المدن عنا. فإن شاء الله إن شاء الله إنه يكون
1: تخيل قريبا يكون عرض مثلا في غزة،
0: احتمال يا رب،
1: تخيل
0: يا رب
1: بعد ما تنتهي الحرب بشكل كامل، تخيل يكون هيك عرض بهاي يعني الأغاني في
0: يعني
1: وكان إضافي
0: راح يكون
1: راح يكون له معنى خاص يعني
0: أكيد جدا.
1: طيب ما حكيناش عن الأغاني، 15 أغنية، من أشهرهم شدوا الهمة؟
0: شدوا كلهم الصراحة مشهورات، عندك شدوا الهمة، أناديكم، بداية العرض رح تكون أناديكم للفنان الراحل أحمد قعبور، فرح نبدأ فيها.
1: شفتي قصص كمان يمكن لجوليا
0: بطرس، أنا بتنفس حرية، في كثير أغاني نحن الثورة والغضب، كمان عندنا لفيروز رح نغني،
1: هيكون يعني تشكيلة
0: فيروز طبعا ما بنقدر
1: من الأشهر من أشهر الأغاني،
0: عشان هيك راح يكون نشيد موطني بيكتب اسمك يا بلادي وكثير أغاني، بقدر الناس يفوتوا على الصفحة يشوفوا. أنا متأكد إن كل حفظها ومش بحاجة للكتاب، بس احنا عشان يكونوا مرتاحين عملنا لهم هذا الكتاب.
1: في كلمة ممكن أكتب. الواحد ما يكون عارف عنده كيف تنفض،
0: كمان راح تكون على الشاشة موجودة اللي تذكرك قبل ما يبدأ المقطع الغنائي
1: إن شاء الله يوم السبت على الموعد. طبعا بما أنه في أنت بتحكي كتير شيرات، فهذا بيعني أنه الواحد يلحق حاله بالبطاقات اللي حابب يحضر. صح
0: يعني احنا مش عارفين شو الوضع، بس متوقعين يعني خلال بين اليوم وبكرة يخلصوا التذاكر الصراحة على الإقبال الموجود.
1: إن شاء الله بيكون في عرض تاني يعني فكروا
0: إن شاء الله يا رب.
1: حسب الضغط
0: ما راح ندخل على الناس، يعني إحنا تركيزنا كله على هذا العرض وشو بصير لقدام راح نمشي فيه
1: إن شاء الله. أوتار عادة بيكون الواقفين أكتر من القاعدين، فنتمنى كمان
0: إن شاء الله
1: توفيق لإلهم دائما.
0: شكرا لإلك
1: بمعيتك يا عقوب
0: وبوجودك طبعا وبدعمك الدائم لإلنا، يعني هذا الإشي بيشرفنا ونحن نكون معك اليوم على الهواء مباشرة.
1: أهلا وسهلا فيك يا عقوب، وإن شاء الله موفقين يوم السبت.
0: شكرا لإلك،
1: ما بدون توتر، الجمهور بيضغط بس
0: لا فيش إشي بيضغطنا، إحنا بالعكس إحنا راح نكون مع بعض يعني جسم واحد ونغني مع بعض بصوت واحد
1: إن شاء الله،
0: ويوصل صوتنا إن شاء الله لغزة
1: إن شاء الله. إن شاء الله يوصل، وإن شاء الله تتسجل هاي الحفلة كمان نقدر نشوف أصوات الجمهور حلوة.
0: أكيد طبعا، لا صوتهم حلو أنا متأكد
1: أكيد. شكرا جزيلا. كل ما كان أكتر كل ما كان أحلى الصوت.
0: نعم
1: وأعلى طبعاً. شكرا المايسترو يعقوب الأطرش، شرفنا اليوم في الاستوديو قائد فرقة أو

0: تار الموسيقية الفلسطينية اللي بنتمنى كمان. ما سألتك سؤال، ممكن تطلعوا برا كمان تعملوا هيك عروض كفرقة طبعاً فلسطينية؟
1: طبعا وارد كتير هذا الشيء، بلشنا نحضر فيه
0: إن شاء الله. إن شاء الله في الدول الله العربية ودول ما بعد العربية
1: إن
0: كمان.
1: شاء الله رب
0: شكرا العالم. جزيلا يعقوب لحضورك معنا اليوم.
1: شكرا لك، صباح المستمعين.

واحد من الأغنيات اللي أنتوا إذا كنتوا جمهور ليوم السبت للعرض شدوا الهمة في قصر رام الله الثقافي رح تغنوها تعيشوها وتغنوها بصوتكم مش بصوت مرسيل خليفة.

طبعا اللي بحب انه يشوف وين البطاقات بتنباع اكيد فيكم تفوتوا على صفحه قصر رام الله الثقافي او من خلال صفحه فرقه اوتار الموسيقيه وعندهم كل التفاصيل، وكمان الكلمات تبعات الاغاني اللي راح يعملوها مطبوعه او موجوده عشان تحفظوهم. كمان مره يا زيد بنصبح عليك، زيد عفوا زيد لوالدك ابو زيد، لعازم صعابني ابو زيد شوفير عمومي الله يسعده ويخليه يكون بصحة جيدة على خط فحمي كفر راعي جنين يا هلا. بهمنا دائما يا عامر تكونوا عشرة عمر مع رايا ومع أحلى صباح. كيفك يا خالد أبو العز؟ شو أخبارك يا محمد علاوني أبو شجاع؟ شو هالوردات الصفر هدول، أصفر ولا برتقالي؟ والله ما نعرف أميز، أنا أحيانا بتضرب عندي الألوان. في بناتي بيعرفوا الأخضر المزرق ولا الأزرق المخضر، تفضل أنا شو بعرفني، إشي قرمزي وإشي ألوان عن جد عمري ما سمعت فيها. صباح الورد يا عصام، كمان مرة إلك ولمدهنة عماد العجولي لمحمد شيني. هذا عصام تاني، في عصامين عندي في أحلى صباح. عم يحكوا عيوني عم يحكوا عني، حب بحب عيونه بحبه ما بقدر خبيه. عم يحكوا عمي أدهم جمعة، محمد زهير، مراد، خالد، حسين الحاج، لكم صباح خاص من عنا. أكبر من اسمي من اسمي من اسمي ومني. تركوازي اسمه، تركوازي، في لون اسمه تركوازي وفي لون اسمه فيروزي، بيختلفوا عن بعض، والعنابي بيختلف عن النهدي والنهدي بيختلف عن الأصفر والأصفر بيختلف عن البنك. وبعدين أهلا يا وجيه النجار من الخليل، صباح للوالد كامل النجار وإخوانك وطاقم محددة الكامل، فردا فردا سلم عليهم. أحمد الصباح، غريب إنك مكتفي بس يا صباح الخير، عادة أنا بستنى منك أكتر، اليوم أبصر شمالك زعلان.

صباح الورد يا عمار اللي بشرفني انك تسمعنا دائما باي شكل تعرفت علينا مش مهم بقدر ما انك تضل معنا. هلا ممكن نسمع لمذيع مره بس الفكره انك تضل تحبه وتضل تسمع له دائما. في ناس كتير بسمعهم مره اذا بشوفهم تاني مره بعمل بسرعه سكيب. نور خمايسي بيشكر سنده على كلامها الطيب. سندس انت كاتب سندي سندس بتفكر اسمك محمد يا نور. زواج قريب موفق لعبد السلام وان شاء الله قصي مش فاهمه عليك يا محمد سباتين بتطالب قصي انه يشيل النظارات بالشغل. طيب علشان تربو احنا لازم نحاول نخلص قدر الامكان اسرع من كل يوم عشان ننجو من حلقه اليوم نجاة بلاش نتبهدل. والخطوة الرازينة كل الهلابي يا ابو خدي راوي كل الهلابي. جمعة بده يعمل تصويت. طيب ما هو لازم جهة تكون معنية في هذا التصويت يا جمعة. بده يعمل تصويت اذا مين بيوافق يكون البرنامج من 6 الصبح لل 11 الصبح 11 الظهر. ما هو لازم رايا تعمل هذا تقتنع رايا وتعمل التصويت. حي الله الطول والخطوة الرازينة كل الهلابي يا ابو خديرة وكل الهلابي. يعني ام اسيد كمان بتحاول تناورني بتقول لي ما في يعني هيك حلقة على العصريات على الرواء واحنا هاديين نعمل كمان احلى صباح بالمساء احلى صباح العصر. ما عملنا تصويت. تسلم إيديها إم رواد اللي لفت الدوالي خلال الاستماع لأحلى صباح. لا إله إلا الله. فادي ريان محمد بيسأل سؤال ليش أحلى صباح حلو؟ لأنك بتسمعه مش تفكر إنه حلو لأنك لأنه أنا بحكي. لا لا لا لا لا حلو بجمالكم.

0: أبو جواد ضايل في شاب عندهم بالمصنع يوز براسه، قايله بس يجي المعلم أو المدير بيحكي لك اعمل هاي الشغلة، قل له شو رايك عمل لك دوار للاعتصامات خميس على جمعة، إجا المعلم وحكاله عمله طوشة. يعني سلام بحط الحق عليك أبو جواد، إن أنت اللي علمته وانت اللي خربته.
1: شوي الدوار للاعتصامات خميس على جمعة فضوتك يعني.
0: خرب بيت زميله. صالح سمار قرأنا رسالتك يا صالح، والله قرأناها، ارجع للحلقة كمان مرة والله قرأناها، وحياة الله قرأناها، اقسم بالله العلي العظيم قرأناها.

مش عارف قبل الفاصل 10 وربع او 10 مش عارفه 10 وربع اهلا يا سمية وام الصادق ومين ضايل ما قرأنا رسالته والله كثير صباح الورد للأستاذ سهيل فليفل أستاذ سهيل فليفل هو طبعا بجمعية فلسطينية للأطفال وتعتني بالأطفال في غزة والضفة يعطي العافية أستاذ سهيل اللي بتابعنا من القاهرة ما هو مولع هلا إحنا مش زي أوروبا مولع بس مولع

أبو علي ذياب عدي عاصي قايل له عزمني على لحمي بعزمك على لحمي آه ولا تعادل. ما إحنا العرب إحنا منقبلش، لازم يا تعادل يا منربح بأي طريقة بدهم يجاملونا وربحونا. صباح لسالي وأبو سالي وإم سالي وبس على رأي دهموش. سندس كايني تسمع إذاعة تانية بالصدفة في يوم من الأيام مرت على 98.3 لقيت أحلى صباح واستقرت عنده، نتشرف. أبو يامن أبو إدريس كل يوم بيسهر وبصحى بكير على الشغل، مبارح بالليل قرر ينام بدري راحت عليه نومة 3 ساعات، ليش يا ترى بسألني؟ الجسم بحاجة لراحة، وبقول لك جداتنا النوم بجر نوم عن جد، والسهر بجر سهر، والأكل بجر أكل. هلا اللي قرأت له رسالة بدي أحاول ما أقرأ له الرسالة الثانية. يا عصام، أبو مازن، أبو رامي، خليل المدهون، إبراهيم في مشغل كفر نعمة بطلب فريشة يا أبو رامي، بده فريشة. طب أي لطعم نتدارسها طبعا. قلقيل يا أحلى من كل المدن يا أم محمد الخليلي. ولو كمان مرة يا أنس الفارس، بديش أقرأ لأنه عندنا رسائل لازم نختم. استنى شوف. شكرا يا أم الأديب. نحن سهرانين أكيد من إذن نايفة ماضي. على فكرة كان في إشي برنامج في رايا اسمه أحلى مساء، وفعلا أطلقناه وطلعنا فيه كذا حلقة وكذا سنة، لكن بكفي خلاص. بدنا نغني وبدنا نبقى عبير، أول مرة بتبعت لنا عبير عاصي. صباح الورد لأبو علي ولعبير الجميلة، وهاي سيف لعبير. أصلا يا عمار كان في برنامج اسمه أحلى مساء على رايا، قلت لك زي أحلى صباح كنا نقدمه كمان. حبيبتي أم سيد مرواد بتقول لك بما إنه موسم أعراس سمعهم أغاني أعراس، نشوف إذا هلأ بس نخلص بكير يحط لكم كم أغنية عرس. إذا سمعنا، والله ما هو سمعنا، بإمكاني أحكي شو ما بدي الآن وهو مش سامع ولا منتبه ولا بعرف إمرواد شو حكت ولا أنا شو حكيت. الله والله. علي ماضي بيقول لي بسألني إذا اليوم أنا إسبانيا ولا فرنسا، فشرت فرنسا، فشرت مليون مرة، إن شاء الله الفوز لإسبانيا. صاروا يدخلوا السياسي في كل شيء، فأنا بدي أصير أدخلها زيهم. السياسي والدين صارت تدخل في الرياضة وفي كل إشي، تقول مش كرة قدم صارت فتوحات إسلامية. يلا نعم، صبح لك على دعاء، صبح عليها دعاء، نقولها الحمد لله على السلامة يا دعاء، كيف حالك يا دعاء، شو أخبارك يا دعاء، ندى ولا دعاء؟ طيب المستمعين بدهم يسألوا مين دعاء، بس أنا ما رح أجاوبهم. أوكي سمية إذا رأى عليها أحلى صباح بتروح الطاقة الإيجابية من عندها. لها يا سمية عيد الحلقة، سعد صباحها، صباحها فل. ورد، ياسمينة اللي من الجمعة مش نايم يا غادة، الله يا ربي يكون في عونكم وإن شاء الله يكتب ربنا لبنتك ولأولادها السلامة. كيفهم؟ بتحسنوا الحمد لله إن شاء الله. أم جهاد بتقول على مثلي يا مين حكالي إنه أبو يامن بتقول لك والقمل بجر سبان. ما سمعنا الالتفافي في تشويش. طيب كمان مرة، صباح الورد للشباب، شباب الأجهزة الأمنية اللي بيسمعونا الآن، حسن خلاف، زهير الطيطي، وكرم دودين، والشباب اللي معكم كمان في الباص، صباحهم فل. ياسمين يعطيهم العافية. أوكي تمام، جيد، ممتاز، لايك ولا ديسلايك؟ سلم عليهم، قلنا لك بالمرة الأولى يا حسن، فردا فردا، شخصا شخصا، واحد واحد. سامح بدك تعمل لأبو ماهر لو سمحت قهوة، يلا فز فز.
وسامح بقول مليون مرة صباح الورد، قوم اعمل قهوة يلا. نور خمايسي حاكي لوالدته نجوى بتسلم عليك، بتحكي لي بتحكي لي استعمل منتجات البريق، انا اول حدا بستعمل منتجات البريق، انا مسحوق الغسيل عندي سمارت، والله ما بكذب، ملمع ومنظف الارضيات السمارت او الترا سمارت، وما بدخل اشي تاني على البيت. رقم ثلاثة، معطل الغسيل لا يمكن الا اذا سمارت او مسك، كل هاي الاسامي الكبيرة اللي الناس مغشوشة فيها انا ما بقرب عليها لانهم لحظة بتروح الريحة. البريق فلسطينية 100% حبايبنا. يا سيداتي وسادتي، ما هو كمان في رجال بتطبخ وشباب، ابدعوا، حطوا كل ثقلكم ومحبتكم في صحن هالرز اللي بدكم تفلفلوه مع الملوخية، مع أي أكلة تانية، رز الضيافة حبة طويلة، شو دايما بحكي لكم، لا يتكسر، لا يتبخر، يتمختر ولا يتخبص. يلا صباح الورد يا برجس، إلك وللؤي النجي وأبو علي وخالد عساف. سامح بقول لك يا أبو ماهر، هو بيشتغل عند أهليكو يعمل قهوة، يعملها ويحسبها صدقة لوجه الله تعالى. عبي سلتك، أحيانا ممكن تروح على الشيني إكسترا إذا حالفك الحظ ويكون هناك في حدا واقف معاه كاميرا ومايكروفون ويقول لك معك 60 ثانية يعني دقيقة، عبي شو ما بدك في هالسلة، عبيها وراح تكون كل اللي فيها هدية. واو ما أحلاها الشعور، تحط كل اللي بدك إياه 60 ثانية، الشيني إكسترا في كل الوطن.

الحمد لله يا غادة، إن شاء الله بنتك وبنتها كمان بيقوموا بالسلامة، الأولاد التانيين كمان إن شاء الله ربنا بيعافيهم بسرعة من بعد الحريق اللي صار في بيتهم. وهاي دعوة للناس، تدير بالها يا جماعة، ديروا بالكم من أي إشي ممكن يسبب حريق، اعملوا صيانة دايما، ما تهملوا. الزغلول، وين بدك تاكل لحمة؟ في مكان كتير، في أماكن كتير بتعمل مشاوي، بس قليل اللي بيعمل مشاوي مثل الزغلول على مفترق دير الشرف. الغطاية القديمة تبعت حليب المزرعة غلبتكم، الجنيدي سهلها عليكم وعملكم غطاء جديد لحليب المزرعة. افتح صب اشرب وصحة. بنك القاهرة عمان، شكرا لإلهم ولعملائهم في كل فلسطين وفي كل المنطقة. اللي ما قرأت له رسالة تانية أو ثالثة يسامحني، ما في وقت ولا في مجال. فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان، عد امرواد بدها أغاني أعراس، بس يلا مش مشكلة، منضل مع الرومانتيكيات ماشي، ولا حد عاجبك اليوم.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا، وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد المواطن باسم رميلات متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال على مخيم القادسية غرب خان يونس قبل يومين، فيما أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين ومداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها. سلطات الاحتلال تنصب اليوم حاجزين عسكريين جنوب وغرب محافظة بيت لحم. مستوطنون يخربون صباح اليوم بيوتا بلاستيكية في بلدة بورين جنوب نابلس. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس تعلن أن الاتحاد كلف سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد بمواصلة العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية. أسعار النفط ترتفع اليوم إلى أعلى مستوياتها في الشهر، مدفوعة بتصاعد التوترات في مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
7: يأتيكم الثلاثاء 11:00 صباحا ويعاد السبت 6:00 مساء. تيربو، مع سلام الأطرش.
8: هذا البرنامج برعاية
9: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء عبر رايا FM ورايا TV. أينما كنتم على طرقات الوطن نتمنى لكم وصولا آمنا وقودوا سياراتكم بحذر. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية كهربائية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. في كل حلقة عودناك على سؤال تفاعلي، سؤال تيربو لهذا اليوم: هل عبارة استخدام طبيب أو استخدام سيدة تشجعك على شراء السيارة؟ وهل هذا يعني أن هذه السيارة محافظ عليها؟ شاركونا بتعليقاتكم على سؤال الحلقة من خلال صفحتي الشخصية على الفيسبوك ومن خلال نافذة البث المباشر على صفحة رايا FM على الفيسبوك ومن خلال الواتساب، وسأقوم بقراءة تعليقاتكم في نهاية هذه الحلقة التي سنبدأ بها بزيوت لوكومولي العالمية. صراحة أنا مبسوط كتير إنه زيوت لوكومولي العالمية المشهورة والتي تتربع على عرش الزيوت في العالم أصبح لها وكيل رسمي في فلسطين ووكالة رسمية، مش زي زمان كان الموضوع عشوائي ويتم جلب زيوت لوكومولي إما من وكيل مش في مناطقنا الفلسطينية أو في عبوات لوكومولي كانت مغشوشة موجودة في السوق، ولكن اليوم صار في عنوان واضح لشركة لوكومولي من خلال وكيلها الحصري في فلسطين، شركة واصف الحاج أحمد عامر، اللي بنوجه لها تحية إلها ولكل العاملين فيها ولمديرها العام السيد عبد الله عامر اللي تعذر يكون معنا لهذه الحلقة لأسباب خاصة خارج عن الإرادة، ولكن ينضم إلينا الآن من شركة واصف الحاج أحمد عامر الدكتور بشار رواجبي، مستشار تطوير الأعمال في هذه الشركة العريقة. دكتور بشار، أهلا ومرحبا بك في رايا FM ورايا TV.
1: أهلا، صباح الخير في سمان.
0: أهلا وسهلا فيك، شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام.
1: لكل السائقين، نعم، لكل أصحاب البرش، لكل الناس اللي بتابعونا وبسمعونا،
0: أهلا وسهلا فيك، منرحب فيك. وفي البداية مش كل الناس العاديين، ممكن أصحاب البرش الفنية الميكانيكية محلات تغيير الزيوت وغيرهم بيعرفوا مين هي شركة واصف الحاج أحمد عامر، ولكن الناس العاديين ما بيعرفوا إيش هاي الشركة. خلينا نقدم بطاقة تعريفية للناس عن هاي الشركة وأبرز المجالات اللي بتشتغل فيها والخدمات اللي بتقدمها، تفضل.
1: طبعا صديقي، بكل فخر، شركة واصف عامر هي شركة فلسطينية عائلية،
0: نعم،
1: أسسها المرحوم الحاج واصف الحاج أحمد عامر،
0: نعم،
1: عام 69، ما مقرها نابلس، ومن هناك بدأت رحلة استمرت حتى اليوم لأكثر من 6 عقود، هي الآن بالجيل الثالث.
0: نعم.
1: اليوم بفضل الله أصبحت الشركة تضم أكثر من 140 موظف وتغطي أكثر من 65,000 صنف من قطع غيار السيارات.
0: نعم.
1: تشمل مختلف القطع الميكانيكية، زيوت، فلاتر، وكل ما يحتاجه قطاع صيانة السيارات، لنخدم آلاف العملاء في مختلف أنحاء
0: فلسطين. نعم.
1: صحيح.
0: مؤخرا دكتور حصلت الشركة على وكالة زيوت لوكومولي العالمية الألمانية. نحكي عن كيف بلشت فكرة الحصول على هاي الوكالة، وطبعا نبارك لكم هذه الخطوة، وكيف بدأت القصة، مع أنه متطلبات الحصول على شركة كبيرة زي لوكومولي مش سهلة، هاي المتطلبات كيف بلشت القصة؟
1: هو في سلام، أنا بداية لازم أضيف لك إضافة مهمة، إنه إحنا تقريبا في الشركة عنا 20 وكالة، شركة هي الوكالة الإضافية الجديدة للشركة.
0: نعم.
1: وإحنا في استراتيجيتنا وفي رسالة الشركة، إحنا بالنهاية ما بنبيع قطع غيار فقط ولا عبود زيت للمستهلك، إحنا بنساعد المركبات تضل على الطريق.
0: نعم.
1: لأن وراء كل سيارة أو مركبة قصة،
0: نعم.
1: هناك سيارة إسعاف تكون كل مريض،
0: نعم.
1: هناك تاكسي بتكون كل مواطن على شغله أو معلم أو طلاب رايحين على مدارسهم، شاحنة بتكون كل بضاعة أو نعم. سيارة مؤسسة بتقدم خدمة للمواطنين،
0: نعم.
1: ولما بنفكر بهي الطريقة بنعرف إنه شغلنا أكبر من تجارة، هو مسؤولية مجتمعية وطنية كشركة فلسطينية رائدة في مجال عملنا.
0: كل شيء يعني كل شيء مدروس وفيش ولا إشي عشوائي. نرجع لقصة اللوكومولي.
1: صحيح، قصة اللوكومولي بصراحة إحنا بنشوف هاي الخطوة أكبر من مجرد حصولنا على وكالة،
0: نعم.
1: لأنه شركة ألمانية بحجم لوكومولي التي تعتبر من أبرز الشركات العالمية تختار شركة فلسطينية حتى تمثلها بشكل حصري، فهي ما بتكون عم بتدور حدا بيبيع منتج،
0: صحيح،
1: هي بتكون عم تختار اسم تثق فيه، والشركة قادرة تحافظ على سمعتها وتبني علامتها التجارية بالسوق،
0: صحيح.
1: كدي احنا كنا مهتمين ندخل هاي العلامة لفلسطين،
0: نعم.
1: لأننا بنعتبر هاي المكان شهادة ثقة من شركة ألمانية عريقة بشركة فلسطينية، وهذا فخر فلسطين،
0: نعم.
1: ورسالة فخر إلنا ولكل الكفاءات الفلسطينية،
0: نعم.
1: إنها قادرة توصل لأعلى المعايير العالمية، ومحكوك إيش سرها في ظل هاي الظروف والتحديات الموجودة عندنا إنه شركة فلسطينية تحصل على ثقة شركة عالمية، هذا إشي كثير مهم فلسطينية مش لنا كشركة وبس. ومحكوك إيش سرها، هي المفاوضات كانت مع الشركة مش سهلة، استغرقنا وقت طويل
0: لسنوات، يعني أنا بعرف من عام 2015 المفاوضات شغالة،
1: يعني كانت الشركة درست كل تفاصيلنا، تاريخنا، خبرتنا، انتشارنا، قدرتنا اللوجستية والدعم الفني اللي بيقدمه، والحمد لله بعد أكثر من 6 عقود من العمل كان عندنا سجل يتحدث عنه، وهذا
0: وهي شهادة نجاح ونقطة تسجل إلكو دكتور بشار، لأنه أنا عندي معلومات عن الموضوع، كان كتير شركات مقدمة لشركة لوكومولي الألمانية، ولكن وقع الاختيار على شركة واصف الحاج أحمد عامر لأنها مستوفية لكل الشروط والمتطلبات الصعبة في الحصول على الوكالة.
1: هذا الحمد لله، هذا فخر إلنا وفخر بطاقاتنا الموجودة اللي عمالة هي وصلتنا لهذا المستوى.
0: طيب أنتوا كشركة، بس في جزئية أنت ذكرتها في إجابتك قبل ما أسألك السؤال التالي، يعني أنا بفخر بشركاتنا الفلسطينية زي شركتكم وباقي الشركات في البلد، لأنه في ظل الظروف اللي إحنا منمر فيها في فلسطين، والله تجارنا وشركاتنا إنهم جبارين، فيش استقرار لا مالي ولا سياسي ولا لوجستي ولا في شيء في استقراره، مع هيك قادرين يشتغلوا ويجيبوا وكالات في ظروف ما مرتش فيها بلد في العالم،
1: تحديدا في الاشي اللي ذكرته اللوجستي، موضوع الشحن
0: طبعا،
1: يعني ما بدي اقول لك انه كده في صعوبات بنواجهها، كده في تكاليف عالية كمان بنواجهها
0: طبعا،
1: ولكن طبعاً. احنا أصرينا أنه حتى في هذا المنتج نجيبه عشان نقدر نكون للسوق الفلسطيني، لأننا عملنا دراسة كبيرة عليه، فمنه نعرف أنه احتياجاتنا رايحة بهذا الاتجاه.
0: أي هذا كان سؤالي التالي، ليش وقع اختياركم على لوكومولي مع أنه في علامات تجارية كبيرة في العالم لزيوت السيارات، ليش وقع اختياركم على لوكومولي بالتحديد؟
1: قبل ما أبدأ أوضح لك بس في كلمة واحد، بداية الجودة والله بصراحة ما كان قرار تجاري فقط، وإنما كان هو قرار استراتيجي مبني على نظرتنا لمستقبل قطاع السيارات في فلسطين. بصراحة بشركة واصف عامر اليوم ما بنفكر إنه اليوم أو الشهر الجاي أو السنة القادمة، احنا بنفكر وين رايح العالم كله، وين بدنا نكون جاهزين لهذا التغيير.
0: بدي أعطي للناس أو بدي أسرب للناس معلومة دكتور كمان، إنه عندكم خطط استراتيجية جاهزة لوين رايحين لغاية عام 2030،
1: 100% استراتيجية لعام 2030 صارت جاهزة، وإحنا قاعدين نطبق فيها شوي شوي الحمد لله رب العالمين.
0: وهذا
1: اليوم كمان مهم جدا المستمعين يعرفوه، قطاع السيارات بمر بمرحلة تحول في التاريخ،
0: صحيح.
1: اليوم السيارات الهجينة الكهربائية عم بتزيد بشكل كبير، والمحركات التقليدية نفسها عم تتطور بسرعة،
0: صحيح.
1: كل سنة عم تظهر تقنيات جديدة ومواصفات أحدث، لهيك كنا بحاجة إلى شريك عالمي يواكب هذا التطور، مش شركة بتبيع زيت،
0: طيب المنتجات دكتور، خليني أستغل الوقت معك وما بدي أتأخر عليك لأنه في راح يكون لقاءات قادمة إن شاء الله. بدي أسألك شو المنتجات اللي راح يتوفروها من لوكومولي، لأنه أنا بعرف يعني أنا متابع لهاي الشركة وبصراحة لسيارتي بحط زيوتها من قبل ما تاخذوا الوكالة، وكنت أتغلب في الحصول على هاي الزيوت لأنها مش متوفرة بكل المحلات. بس الشركة أنا بعرف إنها بتنتج مئات الأصناف من الزيوت والمحسنات إلى آخره، شو المنتجات أو الأصناف اللي راح توفروها للسوق الفلسطيني؟
1: إحنا رايحين نوفر كل المنتجات اللي تتعلق في محركات السيارات، هذا واحد. ولكن الشيء اللي مهم إحنا أضفنا أو موجود عندنا كمان شيء بتعلق في سلامة المركبة من الداخل. تمام. أقول لك إحنا رايحين هو الواصلين، إحنا جبنا صابون ديدين من الشركة نفسها كريم. اليوم الميكانيكي أو صاحب الورك أو صاحب مركز الصيانة اليوم بطل يهمل هم إذا اشتغل بإيده إنه إيده يصير فيها مشكلة السواد الخشونة
0: بدون جلافز، يعني
1: المنتجات حتى تتعلق في الصحة الشخصية للورش أو للعامل.
0: يعني بدون جلافز اليوم بدون كفوف إيدين بيقدر يشتغل الفني أو الحرفي؟
1: صحيح. احنا وفرنا كثير منتجات ومنتجات طبية ومعتمدة صحيا لها العمل. يعني انا ليش حكيت لك هيك، حكيت لك هيك انه رحنا من المركبة لحتى الشخص اللي بيشتغل مع المركبة احتمينا فيه.
0: كمان المحسنات اللي هي منظف لسيارات الديزل والبنزين والأنظمة الحقن في هاي السيارات والأنظمة الميكانيكية كمان متوفرة عندكم هاي المحسنات، صحيح؟
1: كل المحسنات اللي تتعلق في صحة المحرك وجوده وإطالة عمله وتغيير وتحسين أدائه كلها متوفرة الحمد لله. وهذا كان أهم شيء قلنا في اتفاقيتنا مع الشركة، إن إحنا بتعرف إحنا السوق الفلسطيني جزء شوي مختلف عن كل الأسواق العالمية. يعني حتى طرقنا حتى شوارعنا حتى السيارة الجو المتدفع في بلدنا دائما محركاتنا فيها مشكلة بالصير.
0: طبعاً.
1: إحنا معينا كثير المنتجات اللي بدنا نستوردها أو نحصل عليها من الشركة نتراعي كل هاي الظروف اللي كل مواطن فينا بها بحاجتها. انت يا سلام اذا سمعت صوت السياره بيهمك مباشره تعالج.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا. حتى بتعرف شو احنا في واقعنا ولا حد بيشبهنا، بجد بحكي يعني احنا في كل شيء مختلفين عن العالم يعني، ومنعاني في كل شيء، ورغم هيك بدنا نعيش يعني. يعني شوف بدهم يوصلونا لمرحلة اليأس، ولكن احنا شعب تعود على اللي احنا ما بنمر فيه، مش راح نيأس يعني. وهي شركاتنا ما شاء الله بتشتغل وتجيب وكالات، رغم انه في شغلات بديش احكيها على الهواء، بس الدكتور بشار بعرف عن ايش، في معيقات كتير كبيرة وفي اعباء مالية هائلة على الشركة، ورغم هيك الشركة بتتحدى ومستمرة. يعني بحكي لكم تحديات كتير كبيرة.
1: أقول لك كمان سلام بدي لك أركز كمان إنه ممكن يكون الناس إنه شافوا دعاية أو منتج إنه إحنا منا دعاية وفكروا دعاية. لا، بدي أقول إنه المنتجات اللي إحنا بنوفرها بتحل أي مشكلة بالمحرك.
0: جميل.
1: ودائما بحب أشبه إضافات السيارات بالفيتامينات اللي بيستخدمها الإنسان. الإنسان السليم ممكن يأخذ فيتامينات المحافظة على صحته والوقاية، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: ولكن إذا كان عنده نقص أو مشكلة معينة ممكن الطبيب يوصف له مكمل يساعد العلاج إلى جانب الأساسي، وإحنا هيك قاعدين نوصل هاي المنتجات والإضافات اللي بتقدمها شركة لكم. إضافات السيارات تشتغل بنفس الفكرة تقريبا، في إضافات بدفع وقائي بتحافظ على نظافة البخاخات، نظام الوقود المحرك، بتقلل التسربات وبتساعد المركبة تحافظ على كفاءتها مع مرور الوقت.
0: صحيح.
1: هذا الحكي مش أصحاب الورش بدهم إياه، أنا كمستهلك وأنت معنيين تكون سيارتنا خالية من كل هاي العيوب، خالية من الرواسب، كساء، بدي أحسن الأداء، مش بضطر أروح لازم تخرب سيارتي عشان أروح أعالجها وأصلحها، لا، بعمل إشي وقائي ما قبل ذلك، وهذا اللي ركزنا.
0: طيب آخر إشي بدي أحكي معك دكتور، ذكرت الخطة الاستراتيجية للشركة وذكرت كمان التحول العالمي في موضوع السيارات، ولما بنحكي عن السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية، وأنتم وكلاء لأكثر من 20 شركة حول العالم موردة لأنظمة السيارات التقليدية العادية القديمة. يعني اليوم أنتم جايين عنقل نوعية وبدكم تقلبوا سياسة الشركة رأسا على عقب، لأنه متطلبات السيارات الهجينة والكهربائية تقريبا تختلف بنسبة 99% عن السيارات التقليدية. فأنتوا عمليا أمام ثورة بحاجة لجهد كبير لتمشوا فيها، لأنه أنتوا من 69 كشركة ماشيين شوي شوي لبما وصلتوا لهون. بس احنا يعني شوف السيارات الكهربائية اليوم الانتشار بسرعة هائلة، وبتسمع في الأخبار اللي في دول أوروبا زي ألمانيا وتسريح الموظفين بسبب التنين الصيني اللي اكتسح العالم في السيارات الكهربائية. فكيف انتم مستعدين لتوفير كل هاي المتطلبات والمستلزمات، مع انه السيارات الكهربائية بديش احكي الهجينة، الكهربائية تحديدا قطاعها الميكانيكية او الفنية اقل بكتير من السيارات التقليدية؟
1: اوكي، ما هو زي ما وضحت لك السلام قبل برجل، احنا ما ركزنا، احنا ماشي تركيزنا كانت على الزيوت اللي بحاجتها المركبه.
0: نعم.
1: ولكن احنا كمان ركزنا في خطتنا، لانه احنا مقتنعين انه رايحين باتجاه التطور. هلا امتى بدك تكلم موضوع سيارات المحركات؟ ما انا بعرف، بس اليوم بعرف انه انا بكره اذا بشار غير سيارته من سياره ميكانيكيه الى سياره كهربائيه. شو بدي اقدم له؟ بقدم له مواد اضافيه. العنايه، خلص انا برجع بقول لك، مش في اليوم في شيء احنا اليوم دائما بنذكره للعملاء اللي بيتعاملوا معانا والشركه. في شيء اسمه العنايه بالمركبه، وهذا اليوم مهم جدا. العنايه بالمركبه
0: طبعا،
1: الدهان، الزجاج، عواف، اطارات، السقف الداخلي، العفش، السياره، البلاستيك اللي جوا السياره، المطاط اللي جوا، المحرك الكهربائي، مغسلة السيارات الأوتوماتيكية، كل هاي المنتجات احنا بنجيب منتجات تعنى في كل هذا الشيء. ما رايحين باتجاه بس زيوت المحركات، حتى المحركات البحرية، مع انه احنا ما عندناش بحر، بس ولكن بدي اقول لك اياه، احنا اليوم نقدر نوفر شيء متعلق في محركات القوارب البحرية، من نوفر منتجات خاصة معدات الحرائق،
0: جميل،
1: نوفر شيء له علاقة بالدراجات النارية، كل شيء ميكانيكي بنشأ على الأرض في الشارع في فلسطين. نعم. نقدر نوفر منتج 5000 منتج احنا بنقدم.
0: ما شاء الله 5000 منتج. طيب، وصلتني رسالة بس بدي أقول لك إياها، من صديق من الخليل عنده جراج، فبيقول لي ما حدش زارني لليوم عرض علي زيوت لوكومولي، كيف عملية التواصل؟ وهل انتشر اليوم في البلد زيت لوكومولي وعندكم مندوبين مبيعات في كل المحافظات؟
1: احنا صحيح، طبعا انا بحيي صديقنا من الخليل اللي بعت لنا الرسالة.
0: نعم.
1: وسعيد جدا انه سأل عن هذا السؤال، وقلت لك احنا في بداية مشوار التوزيع والدعاية، وراح نوصل لكل ورشة، لكل مركز صيانه، اقول لك ابعد من هيك، راح نوصل لكل مركبه، لكل سائق سياره راح نوصل له. فصديقنا بالخليل من كله طبعا اذا بيقدر يتواصل معنا يتواصل على، ولكن احنا بنوعده في اقرب وقت راح نكون عنده ان شاء الله.
0: طبعا انا بس بدي احكي له انه على صفحتهم على الفيسبوك، وكمان انا بزودك بارقامهم، صفحتهم موجودة، أرقام التواصل بإمكانك تتواصل معهم، وهم الشباب جاهزين لخدمتك. دكتور بشار رواجبة، مستشار تطوير الأعمال في شركة واصف الحاج عامر أحمد عامر في نابلس، شكرا لك، وتحياتي لل 140 عامل أو موظف في الشركة، من أصغر لأكبر إنسان فيهم وكلهم سواسية. شكرا لكم، وتحياتي لكم على 20 وكالة من المنتجات ذات الجودة العالية اللي بتقدموها لقطاع السيارات في البلد، وآخرهم وكالة زيوت لوكومولي الألمانية العالمية. يعطيك ألف عافية، وتحياتنا إلى كل الأستاذ عبد الله عامر المدير العام.
1: أخي سلام، شكرا، شكرا لك لجميع المستمعين،
0: تحياتي، شكرا كثير لك. والله فخر، فخر يعني. امبارح أنا خلال حديثي مع مدير عام الشركة اللي بوجه له تحية عبد الله عامر، حكى لي عن شغلات مفخرة في الشركة هاي، وناس بتحكي وعارفة عن شو بتحكي يعني في قطاع السيارات. وكمان حكالي عن وكالات، عندهم وكالة ميشلن الشركة، يعني ميشلين مش إطارات طبعا هم ماخذين، ولكن اتفاجأت انه ميشلين بتشتغل كثير شغلات، بيشتغلوا شاط دينامو، شاط تايمينج، كثير أنظمة في السيارة أو استخدامات في السيارات الميكانيكية الشركة بتنتجهم. فكل التحية والله إنه في موجود عندنا هيك شركات، والإنسان المتعلم اللي بيعرف عن شو بيحكي وليش بيحكي وكيف بيحكي ثق فيه، اما الانسان اللي بيحكي لك ومش عارف عن شو بيحكي انساك منه. ومش كل فيديو بتشوفوه يا جماعه الخير بدي احكي ملاحظه في هذا الموضوع او في مواضيع بشكل عام بتتعلق في السيارات. انا بحكي مش كل واحد بمسك تنكه وبقول لكم هاي ذهب تصدقوا انها ذهب، تمام؟ انا العشوائيه اللي بتطلع في الفيديوهات هاي على الفيسبوك والتيك توك والانستغرام، العشوائيه والناس اللي بيطلعوا فيها لاني ممكن بعرف هدول الناس او ما بعرفهم، او ممكن خبرتنا في الاعلام علمتنا نقيم الشخص من اول نظره. ولكن صدقوني اغلبها كذب والله، وإذا ما كانتش كذب الهدف منها الإضرار بالآخر.

التجارية. سؤال الحلقة كان بيقول: هل عبارة استخدام طبيب أو استخدام سيدة تشجعك على شراء السيارة؟ وهل يعني ذلك أن هذه السيارة محافظ عليها؟ سأقوم بقراءة تعليقاتكم على هذا السؤال الآن. عبود البيك صديقنا، يسعد كل أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. عبد الله من الخليل بقول: أتعس ملاحظة، السيدة بتعرف مكان الزيت من مكان، أو بتعرف شو بقصد مكان الزيت من مكان المي. سيارات البنات كلها مشحطة ودايما وسخة وحالتها حالة، فمستحيل أفكر بهيك شيء نهائيا. وسيارة الطبيب هو فاضي يحك راسه ليحافظ على سيارته، بده يخلص المرضى تعونه يكون بيكون مستوي، فهم بيفكروا انه طمع على اساس انه بتمشيش وعدادها واطي، بس اما كمحافظة ما بتوقع تكون مرتبة. طبعا انا بحكي التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر عن وجهة نظري او نظر البرنامج او اذاعة راية. كمان شوي بحكي لكم وجهة نظري في الموضوع. فوزي خالد بقول: طبيب ممكن انه بحافظ عليها. صابر رمضان بقول: بناخد بعين الاعتبار لكن لابد من الفحص، وهو اللي بحدد في النهاية. نضال العاصي بقول: مش شرط، نضيف نضيف وين مكان. وعن صديقنا يوسف عماد بقول: مش عبرة، بس اللي متأكد منه هدول السيارات بالذات فيش لهم مرشات، هدول السيارات بالذات. أحمد أعطيني فاصل، في تليفون ضروري رن علي 40 مرة بدي أرد عليه.

0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: بعذر من المستمعين، بس اتصال عائلي مهم، يعني جاني، بعذر منك. طيب نكمل. يوسف بقول أنا متأكد إنه بالذات فيش إلهم مرشات سيارة البنات، وأنا بضم صوتي لصوتك لأنه بعرف سيارة هيونداي أكسنت، فمرة ارتفعت على الليفت في الجراج فشفت المرشات شو صاير فيها. الوضع مأساوي للأسف كان للمرشات. بعرفش هل هو قلة خبرة، عدم اهتمام، ما بعرف. طيب وليد أبو المجد قبلاوي بقول أنا اشتريت سيارة استعمال طبيب، كانت موديل 97 واشتريتها منه بعد 17 سنة، كانت زي الوكالة، بعدها فعلا كانت نظيفة كتير، أما سيدة ما بظن تكون منيحة. صديقنا العزيز خالد قدورة بقول أنا مش مع التعميم، هناك بعض الأطباء والسيدات لديهم ذوق رفيع ومحترم بالمحافظة على مركباتهم، وهناك العديد من الأطباء وسيدات زبائن مغسلة تيربو نلاحظ كم هم حريصين على سياراتهم. إيش هالإعلان يا أبو العبد؟ طبعا من وجه تحية لعبد قدورة صديقنا في مغسلة تيربو في الطريق الواصل بين الجلزون والسردة، روحوا اغسلوا عنده سيارة مغسلته مرتبة، هاي زبطنا لك يا خالد عبود. قاسم عطير بقول أو قسام عطير آسف بقول طبعا مش شرط، واستعمال عمومي مش شرط تكون مهيونة. تعرف سيارة حبيبنا أبو عبده صلاة النبي الله يبارك له، كل سيارة شو بتعتني فيها. طبعا هو بيقصد سيارة عزام عبده اللي هو وكيل الراية في طول كرم، نوجه له تحية. أبو هاني رشاد محمود بقول على الأغلب طبيب. صديقنا أحمد ضمرة صباح الخير مهندس سلام، أنا مش مهندس. مهندس صوت هيك قصدك. طيب بقول أنا من ناحيتي الشخصية استخدام سيدة مرفوض تماما لو شو ما كانت، هذا أولا. ثانيا استخدام طبيب أو محامي أو هذا ما بيحدد طبيعة نظافة أو استخدام السيارة، لأنه الرتابة أو النظافة بتنولد مع الإنسان ومش رح تتغير سواء درس طب أو أي وظيفة في العالم، لأنه ممكن تشتري سيارة من ميكانيكي أو مجلس أو دهان أو أي وظيفة تانية وتكون السيارة شبه الجديد. بالنهاية ما بدي أطول عليك كل هذا.

0: ما طولش. صاحب السيارة هو اللي بيحدد طبيعة نظافة السيارة مش مهمته أو عمله. تحياتي لك. شو هال التعليق المهذب يا أحمد، ما تعودنا عليك هيك. يلا بهمش. حمد الدوكات بيقول الفحص هو الفيصل والحكم بغض النظر عن المسميات للمستخدم. ممكن في ناس بتكون معاها السيارة بعاملها مثل طفل صغير، الصيانة الدورية أول في أول بتفرق وكلها بتبين على مظهر السيارة. ويسعد أوقاتك. غسان شوشة بقول استخدام طبيب يعني بيعطيها بدل الزيت أوغمانتين ولا بحط لها البنزين بالسرنجة. وهو يمكن دكتور أو مش رح أحكي في السواقة والسيارات، وكل يوم بضربها في حدا ولا في سنسلة يعني في حيط. مش لهالدرجة يا غسان، بعدين حسن ملاحظك ومصطلحاتك. وائل داود بقول سؤال للطبيب أو للسيدة، اسأل عن وظيفة الفولان في السيارة، إذا عرف يجاوبك إذا عنده معرفة ولو بسيطة عن المكنكة في السيارة اشتري وانت مغمض، إذا ما عرف على الأغلب بحطه زيد عبادي الشمس في المحرك. لا مش هيك، لا مش هيك. يعني شوف الفولان مش بالضرورة عامة الناس تعرفه يعني يا وائل برضو، يعني ليش يعرفوه؟ هاي مهمة الميكانيكي يعرفوا. بعدين هالقطعة ميكانيكية معقدة، يعني مش بنقول مثلا دينامو بنحكي كارتير بنحكي كاسكيت راس بنحكي، يعني شغلات شغلة معقدة. الفولان بدك يعرفوا الفولان من مرة يعمل أوبر هول يا وائل. مالنا زكريا كايد بقول سيارة سلام الأطرش مثلهم، أنا سيارتي مثلهم. لا هي زكريا، طيب ماشي حسابك عصير. علاء سراطة بقول لا طبعا السيدات بالذات لا بتعرف تفحص مي ولا زيت ولا بتعرف صيانة ولا بتشوف مطبات وجوار، وغالبا كل زاوية في السيارة فيها ضربة. محمد مصباح نوفل بقول الفحص هو المعيار. عبد القاسم بقول مش شرط بالآخر الطبيب والسيدة مستخدمين للسيارة، وحالة السيارة بتعتمد على اهتمامهم ومتابعة الصيانة، يعني مش ميزة ولا عيب زيهم زي غيرهم. أنا اشتريت سيارة شوشو سعادة بقول أو بتقول أنا اشتريت سيارة من بنت كأنها بحياتها ما ركبتها من كتر ما هي جديدة. ما هو إن خليت بليت يعني في ناس بحافظوا. هلأ أنا بحكي رأيي. منروح لنهاد الأقطش بقول السيدة سيارتها بتكون دمار شامل لأنه بس واجبها إنها تدعس، أما الميكانيك والتصليح سلامتك وتعيش ملهاش فيه، يعني بتشتري السيارة من هون وفت مصاري تصليح من هون. بشير الزبن بقول المشكلة مش بالدكتور ولا بالسيد، المشكلة لما تروح تفحص السيارة وتكتشف إنها استخدام فورمولا 1 من كتر الحوادث. الميكانيك ما بيمشي بالبرستيج، الميكانيكي بيمشي بالزيت والفلتر. اشتروا السيارة من الفحص مش من الهوية الشخصية لصاحبها. أحسنت يا بشار في الجزئية الأخيرة من تعليقك، اشتروا السيارة من الفحص مش من الهوية الشخصية لصاحبها. بلاش يكون بيعطيها أوغمانتين على قولة صديقنا غسان شوشة. لؤي حسوني شو بقول سيارات البنات زي خالد ابن الوليد كل سنتيمتر في رمح. بخففين دمهم الشباب. طبعا لؤي من وجه لك تحية انت والوالد اسحاق حسونة ملوك التجليس والدهان والبودي في السيارات، الله يسعد كل أوقاتكم. طيب زميلتنا أنوار مطارية بتقول سامع البرنامج، بتقول بس صح لكم مثل سيارتي. أحكي لكم عن سيارتها ولا بلاش؟ في مش كتير في ضربات على الجناب يعني فيها السيارة، فيها من الباب ومن الجنحان الخلفية والمرشات مش قوية يعني الضربات والمرشات، بس في ضربات يعني ممكن بحاجة لإعادة تأهيل السيارة، مش عند ميكانيكي، ممكن في أبو ريا. السيارة بحاجة لإعادة تأهيل. على كل مش مشكلة يعني. نروح روحوا لآخر تعليقاتكم علشان ننهي البرنامج. روحوا على معرض غرغور، في عندهم سيارة كتير كتير كتير حلوة، معرض سمارت تحديدا اللي هي سيارة هاشتاج 5 الجديدة من سمارت. سيارة فعلا خرافية لدرجة اني مش لاقي سيارة اعمل عنها حلقة، تخيلوا. والشباب مش فاضيين، يعني بحكي معهم بدنا نسوي حلقة اعرفكم على هاي السيارة بالفيديو وعن قرب، الشباب مش فاضيين. طيب لهون مشوار حلقتنا بيوصل لنهايته، ولكن قبل هيك انا وعدتكم احكي لكم رأيي في الموضوع، يمكن اجابة بشير الاخيرة لخصت شو انا بدي احكي. السيارة اشتروها بالفحص، مش من هوية أو شخصية صاحبها. بس أنا برضو بدي أحكي، مرات فلان بكون عنده سيارة، بتروح تسأل كيف سيارة فلان، بقول لك هذا الزلمة اشتري منه سيارة وانت مغمض، لأنه تاريخيا معروف فلان انه بحافظ على سيارته، كان دكتور كان طبيب كان مهندس كان عامل نظافة شو ما كان، معروف هذا الإنسان بحافظ على سيارته. وتطلعوش لإنسان مثلا ممكن معه سيارة فخمة، هذا لا يعكس إنه نضيف عليها، مرات بتلاقيها جوا. أنا بعرف ناس معهم سيارات بملايين، بكون يدخن وكت على الكونسول الوسطي، يعني على التابوت اللي بتسموه، بكون كت السجاير والعصير والقهوة والمية مية مع السيارة بتلاقيها. بس لنضيف نضيف مثل ما حكيت أنا في حلقات سابقة، لنضيف نضيف وين ما كان، والوسخ وسخ وسخ، عفوا في المصطلح يعني وسخ في سيارته في نظافة سيارته. بس هذا هو. وانتوا لما بتشتروا سيارة افحصوها وشوفوها اذا نظيفة. ما هو برضو في شغلة كمان بدأ اختم فيها، السيارة السيارة النظيفة او في الفحص بقولوا لك شو وضع الموتور والبودي والقطع الميكانيكية، بس ما بيحكوا في الفحص عن نظافة السيارة. يعني تطلع في السيارة كراسيها ماكلتها، والسقف الفرش مزع مكسر، في شغلات كتيرة. هذا بذكرهوش في الفحص، بالعين بدك تفحصه، وزي ما بتفحص الأكل بعينك والعين بتاكل، كمان افحص السيارة في عينك. وهذا هو، وسلامتكم. شكرا لسمارت بالستاين، هذه السيارة الكهربائية الذكية العصرية وكيلها الآن في فلسطين، شركة غرغور التجارية. شكرا لأحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. حتى الملتقى في الأسبوع المقبل، قودوا بحذر وكونوا سالمين، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تير

0: لنا ندعم سويا لجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال ما تبقى من هذا العام إلى 3%، معتبرا أن الاقتصاد العالمي يتحرك ما بين ضغط الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والتجارة والتضخم ودعم جزئي من طفرة الذكاء الاصطناعي وسلاسل التكنولوجيا. تراهن شركة إيرباص على تعافي شركات الطيران في الشرق الأوسط من اضطرابات الحرب مع بقاء المنطقة ضمن مسار للنمو الطويل الأجل رغم إغلاقات الأجواء وتحويل مسارات الرحلات وارتفاع كلفة الوقود في الأشهر الفائتة. وقالت إيرباص الأوروبية في توقعاتها العالمية لسوق الطيران للفترة الممتدة بين هذا العام وعام 2045 إن حركة السفر الجوي العالمية أثبتت متانة داخلية في مواجهة الصدمات الكبرى، وأوضحت أن الاضطرابات القصيرة مثل النزاعات الإقليمية وارتفاع الوقود لا تكبح الطلب على المدى الطويل، كما توقعت أن يواصل الشرق الأوسط مسار نمو مستقر في العقدين المقبلين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: الساعة الآن 12:00 ظهراً. ساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد المواطن باسم رميلات متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال على مخيم القادسية غرب خان يونس قبل يومين، فيما أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء إطلاق نابل الغاز، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين ومداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها. سلطات الاحتلال تنصب اليوم حاجزين عسكريين جنوب وغرب محافظة بيت لحم. مستوطنون يخربون صباح اليوم بيوتا بلاستيكية في بلدة بورين جنوب نابلس. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس تعلن أن الاتحاد كلف سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد بمواصلة العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية. أسعار النفط ترتفع اليوم إلى أعلى مستوياتها في الشهر مدفوعة بتصاعد التوترات في مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل.

0: تحصله أسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كتاب استعمار فلسطين، اليسار الصهيوني وصناعة النكبة الفلسطينية للمؤلفة ريز صباغ خوري، والصادر عام 23/20/1000 ميلادي، في رحلة تاريخية إلى جذور المشروع الاستيطاني الصهيوني، متجاوزا الصورة التي تربط الاستيطان فقط بالتيارات اليمينية والدينية المعاصرة. وتقدم الباحثة أريج صباغ خوري دراسة نقدية لدور الحركة الصهيونية اليسارية، وخاصة التيارات التي ارتبط اسمها بالكيبوتسات وما عرف بالمستوطنة الزراعية الأولى. ويناقش الكتاب كيف ساهمت هذه الحركات في بناء منظومة سياسية واجتماعية إنما هدفت إلى السيطرة على الأرض وإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في فلسطين، رغم سلسلة الشعارات البراقة التي لا ترتبط أبداً بالواقع وإنما تجسد المشروع الاستيطاني الإحلالي. وتوضح المؤلفة أن الاستيطان لم يكن ظاهرة هامشية، بل كان جزءاً أساسياً من بناء المشروع الصهيوني منذ مراحله الأولى. وتعتمد الكاتبة على مصادر تاريخية ووثائق وشهادات لتعيد قراءة مرحلة ما قبل النكبة عام 48/900 ميلادي، لتطرح أسئلة حول العلاقة بين الخطاب التقدمي الذي رفعته بعض التيارات الصهيونية وبين ممارسات السيطرة على الأرض وإقصاء الفلسطينيين، مما عنا بالضرورة بأن هذا الخطاب لم يكن إلا للاستهلاك المحلي ولم يحمل إلا صفة التضليل الحتمية. ويتميز الكتاب بأنه يفتح زاوية مختلفة للنقاش، فهو لا يبحث فقط في المستوطنات التي ظهرت بعد عام 67/900 ميلادي، بل يحاول فهم الجذور الفكرية والسياسية والعقائدية التي مهدت لظهور المشروع الاستيطاني لاحقا. إن الكتاب إنما يدعو القارئ إلى إعادة التفكير في التاريخ، ليؤكد أن فهم الحاضر يحتاج تماما إلى العودة إلى البدايات لفهم تفاصيله، حيث تشكلت الأفكار والمؤسسات التي صنعت مسارا طويلا من الصراع على الأرض والهوية، فيما عكس وبالضرورة مفهوم التكاملية بين اليسار واليمين. فالجميع إنما يحمل رسالة واحدة ويشكل حيزا لا يمكن أبدا من خلاله أن يتنازل عن المشروع الإحلالي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من
1: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: رايا FM ترافقك أينما كنت، على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم، 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية،
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم الواحدة الإخبارية من رايا أف أم. والبداية بالعناوين: قمع الأسير مروان البرغوثي وحملة تحريض ضده والعائلة قلقة على حياته. إطلاق وثيقة لتعزيز الصمود والوحدة في غزة. ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على إيران ونية السيطرة على هرمز.
0: ترافقك أينما كنت.
4: كانت هذه العناوين، أما التفاصيل فتأتيكم بعد قليل بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قوة الاحتلال تعتدي اليوم على مواطن في قرية دير جرير وتعتقل آخرين من البيرة. مستوطنون يقتحمون اليوم أطراف حي الطيرة في مدينة رام الله من جهة بلدة عين قينيا الواقعة شمال غرب المدينة. سلطات الاحتلال تعتقل اليوم مواطنا من بلدة الرام شمال القدس المحتلة لم تعرف هويته بعد. قوات الاحتلال تغلق اليوم أبواب المسجد الأقصى المبارك بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. الاحتلال يهدم اليوم منزلا في خربة أم الخير في مسافة يطا جنوب الخليل. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يقول إن مناقشات معقدة تجرى حاليا بهدف بلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن السلطنة تتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي لتتوصل إلى صيغة تضمن أمن هذا الممر الحيوي. وأخيرا إلى حالة الطقس، من المتوقع أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
4: بكم من جديد. عبرت عائلة الأسير القائد مروان البرغوثي عن قلقها على حياته جراء استمرار سلطات الاحتلال في قمعه داخل عزله الانفرادي الذي زج به منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2023. وقال مقبل البرغوثي شقيق القيادي الأسير إن أحد السجانين أطلق رصاصة مطاطية على ساق مروان داخل السجن، ما تسبب بإصابته، وذلك ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواصلة التي يتعرض لها مروان البرغوثي. وأشار إلى أن ذلك تزامن مع موجة التحريض الجديدة التي يتعرض لها الأسير مروان البرغوثي من خلال ما ينشر في الصحافة العبرية.
6: منذ بداية الحرب على شعبنا الفلسطيني 7 أكتوبر، قامت سلطات السجون بعزل القائد مروان البرغوثي وعدد كبير جدا من الأسرى، من قادة الأسرى الفلسطينيين، وحتى الآن ما زالوا في العزل الانفرادي، يتم نقلهم من سجن إلى سجن، من عزل إلى عزل. ومروان كان أحد المعزولين. القائد مروان البرغوثي منذ بداية الحرب حتى الآن تعرض لأكثر من 10 اعتداءات جسدية خطيرة، بالضرب وتكسير أضلاعه، وفي أحد المرات أصيب بنزيف في عينه، وهذه تأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكبها السلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، وتحديدا القائد مروان البرغوثي. في الأول الأخيرة، خلال الأيام الأخيرة، صدرت تقارير عن مصلحة السجون حملة تحريض كبيرة على مروان البرغوثي، بأنه يحرض على نشاطات ويحرض على مواجهة الاحتلال، وهذا جزء من حملة منظمة تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لإيصال رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأنه يمنع أي صوت يدعو لوحدة الشعب الفلسطيني، يدعو لوحدة الصف الفلسطيني، وهذه جزء من الحملة. خلال الأيام الأخيرة تم الاعتداء عليه داخل زنزانته في العزل الانفرادي، ودخل أحد السجانين وأطلق الرصاص المطاط على ساقه، أصيب بنزيف. طبعا الزيارات العائلية ممنوعة على كل الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، ولكن تمكن أحد المحامين من زيارته واللقاء معه، طمننا عليه بأن وضعه الصحي مستقر، معنوياته عالية جدا، رسالته واضحة تماما، وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة الموقف الفلسطيني، وهو قلق جدا ومتابع لكل ما يجري في الضفة وغزة.
4: أستاذ مقبل البرغوثي، هذه الإصابة الأخيرة التي يبدو أنها كانت عن قرب تشير إلى ظروف تستدعي القلق على حالة الأسير مروان البرغوثي. كيف يتم إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، ولو كان الأمر على ساقه، باستهداف ساقه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط؟ هل كانت هذه الظروف واضحة بالنسبة لكم كعائلة؟
6: أولا، المعركة أو الهجمة المجنونة المسعورة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين لم تتوقف، وحتى الآن سقط أكثر من 100 شهيد داخل السجون نتيجة الجرائم والاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين، ونحن طبعا قلقين على حياته وقلقين على وضعه الصحي، وهذا جزء من هجمة مجنونة بعد تصاعد الحملة الدولية التي انطلقت في دول عديدة في العالم، من جنوب أفريقيا إلى بريطانيا إلى ألمانيا إيطاليا فرنسا، ومؤخرا في قبل يومين في قبرص. وهذا دليل على أن صوت الأسرى بدأ يصل إلى العالم، وهذا ما استفز سلطات السجون وأجهزة الاستخبارات الصهيونية. وتصاعد الحملة هذا معروف وأصبح جزء من الدعاية الانتخابية في إسرائيل. نتمنى أن تتصاعد الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى لتضع حدا لهذا الإجرام المتواصل والممنهج الذي يؤدي إلى تصفية قادة الأسرى وعشرات الأسرى الفلسطينيين في حالة خطر شديد، وكل الأسرى في خطر باختصار.
4: الجهد الذي يبذل أستاذ مقبل البرغوثي للإفراج عن قيادات الحركة الأسيرة، تعتقدون أنه غير كاف محليا وعربيا ودوليا؟
6: يعني للأسف محليا الجهد غير كافي على المستوى الرسمي والشعبي. نعم هناك تقصير عفوا في كبير في هذا الملف. تصاعد الحملة قبل يومين دعت جامعة الدول العربية لإجراء تحقيق بشأن الاعتداءات على القائد الأسير مروان برغوثي وعلى الأسرى الفلسطينيين. نتمنى أن تصل التحركات إلى المستوى المطلوب خلال الفترة القصيرة القادمة. وتصاعد الحملة في العالم أصبح يزعج الاحتلال، وأصبح يدق ناقوس الخطر لهذا الاحتلال بأنه التضامن الدولي مع الأسرى الفلسطينيين وصل إلى درجات كبيرة جدا عالية جدا في البرلمانات الأوروبية وفي مؤسسات وحكومات، وكل هذا التضامن يعني أصبح يزعج الاحتلال. ولكن سلطات الاحتلال تستخدم هذا الموضوع كجزء، يعني الموضوع الإجرامي ضد الأسرى كجزء من دعايتها الانتخابية المبكرة.
4: طيب لدي تساؤل أخير أستاذ مقبل البرغوثي، هل تعتقدون أن حجم هذه الاعتداءات على الأسير القائد مروان البرغوثي قد يتضاعف في الفترة المقبلة التي يعني ستشهد انتخابات على الساحة الفلسطينية، ويحق له كما يحق لأي فلسطيني متواجد إن كان في داخل السجون أو خارجها أن يترشح لهذه الانتخابات، ونعلم أنه ربما هو أحد أبرز المرشحين لأي منصب قيادي في يعني القيادة الفلسطينية أو المؤسسات الفلسطينية؟
6: نعم نشعر بقلق شديد على حياته وخطر شديد. نأمل أن يكون التحرك الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذ القائد الأسير مروان برغوثي بحجم يعني حضوره ووجوده المتميز. ومروان البرغوثي قائد على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، ونطالب نعم بتحرك عاجل من كل المؤسسات وخصوصا من قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين ووقف الجرائم التي تمارس بحقهم في سجون الاحتلال.
4: شكرا جزيلا لك سيد مقبل البرغوثي شقيق الأسير مروان البرغوثي. أعلن في غزة يوم الأحد الماضي عن وثيقة حملت اسم العهد الوطني الفلسطيني للصمود والوحدة بهدف تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على كرامتهم وحماية وجودهم وحقوقهم على أرضهم، وترسيخا للوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة. وجاء إطلاق الوثيقة ضمن إطار وطني مجتمعي مستقل يعمل بالتكامل مع المؤسسات الوطنية، ويهدف إلى تعزيز الصمود وحماية السلم الأهلي وإطلاق المبادرات وتمكين الشباب والمرأة والكفاءات الوطنية وبناء جسور الثقة والتعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني. وقال الأكاديمي حلمي أبو طه إن فكرة الهيئة جاءت استجابة لتساؤلات طرحتها النخب حول الدور الذي يمكن أن تؤديه الكفاءات الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة. وأوضح أبو طه لرايا أن الهيئة القائمة على الوثيقة تضم شخصيات أكاديمية ومجتمعية من تخصصات مختلفة، وتسعى للعمل في مجالات الإغاثة والتعليم والتواصل مع الجهات العربية والدولية لتوفير الدعم، مؤكدا أنها ليست منافسا لأي طرف فلسطيني بل هي جزء من الجهد الوطني المشترك.
7: صحيح الناس اليوم تبحث عن الطعام والدواء والأمان كثير، وهذا حقها، لكن السؤال الحقيقي يبقى: هل طمق الناس وحده يكفي إذا ظل المجتمع منقسما، وإذا غابت العدالة في توزيع المساعدات، وإذا ضعف الثقة واستمرت الفوضى؟ نحن في الهيئة الوطنية للصمود لا نقدم بديلا عن الإغاثة، ولا نطلب من الناس أن يستبدلوا رغيف الخبز بالحديث عن الوحدة. الوثيقة بحد ذاتها تقول أن حماية الإنسان ودمه وكرامته أولوية الوطنية الأولى لدينا، والعدالة في توزيع المساعدات ودعم التعليم والصحة وحماية الفئات الأكثر تضررا في قطاع غزة. حقيقة يا أستاذ المرفاضل، نحن لا نمتلك حصصية إنقاذ المجتمع الغزي، فمجتمع غزة غارق في هذه الحرب وهذا الدمار، ولكن جئنا بفكر طويل يجمع الأمة في قطاع غزة. الحقيقة أنه إحنا كمجموعة من أبناء غزة من شخصيات وفئات وطنية من خلفيات مختلفة، الثقافيين والأكاديميين والمدنيين، حاب رؤية انطلقنا من حاجة وطنية، ونحن نمثل فكر وطني جامع ورفنا ملك أي جهة، نؤمن بالتعددية ومنظمة التحرير الفلسطيني وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وكافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي جئنا كمجموعة من الشخصيات من كافة كي نقول كما سواء توحد هذا الشعب وتجمع قلوب القيادات والأحزاب السياسية حول رؤية واحدة هي الإنسان في غزة وحفظ كرامة وديمومة الحياة في غزة. الهيئة الوطنية للصمود والوحدة الفلسطينية وصفها إطارا وطنيا مجتمعيا وليس حزب تفاصيل جديدا، ولا تسعى إلى منافسة أي سياسية، ولا نفكر إطلاقا بدخول أي انتخابات قادمة. إذا في شخصيات من بين الإطار والهيئة حابين يدخل ضمن انتخابات قادمة فصائلية، هذا شأنهم ولا شأن ولا علاقة للهيئة الوطنية بهذا الرشح. هم يمثلون أنفسهم في هذه المسألة. إحنا عنا الأمل في غزة كبير جدا. الوثيقة تنطلق من أن ما يوحد الفلسطينيين أكبر بكثير مما يفرقهم. التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة، حماية الإنسان الفلسطيني، رفض التهجير، الحفاظ على الأرض والسلم الأهلي واحترام التعددية وتقليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية، كلها قواسم مشتركة يمكن أن يلتقي حولها الجميع مهما اختلفت اجتهاداتهم السياسية. وهنا أود التأكيد أننا لسنا بصدد إنتاج برنامج سياسي جديد، وإنما نسعى إلى توسيع الاتفاق الوطني كل المبادئ التي تحمي المجتمع وتعزز صموده في هذه المرحلة الدقيقة.
4: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن من يؤمن مضيق هرمز يستحق الحصول على مقابل مالي. جاء ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسم عبور بنسبة 20% على جميع الشحنات التي تمر عبر المضيق. وكتب عرقجي في تدوين على منصة إكس أن الرئيس الأمريكي محق تماما، فمن يؤمن المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز الجهاز ينبغي أن يتقاضى مقابل هذه الخدمة، وأضاف أن إيران هي حارس مضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد. وكان ترامب قد أعلن إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي على إيران في مضيق هرمز وفرض رسم عبور بنسبة 20% على جميع الشحنات التي تمر عبر المضيق. ومنذ أيام تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في هرمز. هذا باعتبر الصحفي والخبير في الشؤون الإيرانية فارس السرفندي أن المعركة بات عنوانها مضيق هرمز، وذلك يمثل نجاحا لإيران بعد أن كان العنوان هو البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، وهذه أصبحت أوراق ثانوية في المفاوضات التي ستعود لها الإدارة الأمريكية عاجلا أم آجلا حسب الصرفندي.
8: أمام اعتقادي ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الساعة الأخيرة هو المحور اللعبة. عراقجي قال أنني أوافق للمرة الأولى بأنه من يدير مضيق هرمز يجب أن يحصل على ثمن ذلك، فتوافق مع الرئيس ترامب. طبعا الرئيس ترامب كان قد قال بأنه يجب أن يتم دفع 20% تعويضات لإدارة المضيق. أنا باعتقادي أخطر وأهم ما يمكن أن يكون حدث الآن هو أننا لم نعد نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، لم نعد نتحدث عن البرنامج الباليستي، لم نعد نتحدث عن دور إيران في المحور، وبات الحديث وباتت المعركة عنوانها مضيق هرمز. أنا أرى هنا أن الإيرانيين نجحوا في تحويل كل المعركة إلى مضيق هرمز، ونهاية المعركة ستكون من يدير مضيق هرمز، والتفاوض سيكون من سيسيطر على مضيق هرمز، فيما ستكون الأوراق الأخرى والتي تعتبر أوراق مهمة أو كانت مهمة ستصبح هي الأوراق الثانوية في هذه المفاوضات. على كل حال من الأحوال حتى لا نستبعد ولا نحاول أن نخوض في أمر يعني بحاجة إلى الكثير من النقاش، أنا تقديراتي أن من يحتاج الوقت ومن يعني هو في عجلة من أمره هي الولايات المتحدة وليس إيران. إيران دفعت الضريبة وأصيبت بما أصيبت، والضربات التي شنت عليها في 40 يوما التي كانت فيها الحرب ثم هذه الأيام لم تكن ضربات استثنائية، ولكن كانت ضربات قاسية وكانت ضربات أنا باعتقادي الهدف منها قتل إيران. الآن إيران بما أنها لم تقتل وبما أن الرد الإيراني بدأ واضحا فيه التظاهرات التي خرجت مع تشيع المرشد علي خامنئي، أنا باعتقادي الآن الذي يحتاج الوقت والذي هو في عجلة من أمره هي الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة تعرف أنها ستعود إلى الاتفاق في نهاية المطاف، لكن هي تريد أن تخرج بمظهر انتصاري احتفالي أمام الشارع الأمريكي، لأنه نحن على أبواب انتخابات تجديد نصفي. إذا فشل الحزب الجمهوري في السيطرة على غرفتي الكونغرس يكون ترامب قد انتهى سياسيا، والعامان المتبقيان له في سدة الحكم سيكون بطة عرجاء.
4: سيد فارس الصرفندي، يعني المشكلة تكمن في أن الرئيس الأمريكي يدير هذا الملف ب يعني الكثير من الغرابة، لا يمكن أن يحدد الأمر الذي يعني يرتكز عليه دونالد ترامب لتحويل موقفه من المفاوضات إلى توجيه الضربات والهجمات ثم العودة إلى المفاوضات واتفاق الإطار مرة أخرى. هل هذا صحيح؟
8: صحيح. شوف رامي، بما أن المدخلات كانت خاطئة فالمخرجات لا يمكن أن تكون صحيحة. مدخلات هذه المعركة من البداية كانت مدخلات خاطئة، يعني عندما جاءت الولايات المتحدة وإسرائيل لهذه المعركة وحملت هذه المعركة أن إيران دولة سينتهي فيها النظام خلال 72 ساعة، وأن إيران ستستسلم وستتحول إلى دولة فاشلة ومن ثم يسيطر أو تسيطر الولايات المتحدة على سوق الطاقة الذي يمر من هرمز، وإسرائيل ستنجو أو ستصبح يعني في مأمن من إيران بعد أن تتفتت إيران، وبالنسبة لحلفاء إيران سيذهبون إلى غير رجعة. كل هذه كانت مدخلات للمعركة وهي مدخلات غير صحيحة، لأنه لم يتم فهم إيران ولم يتم فهم المشهد الإيراني ولا التكوين الإيراني. أنا دائما أقول من يريد أن يدرس إيران السياسية عليه أن يدرس المذهب الشيعي، وعليه أن يقرأ ويتفهم ويتفحص المذهب الشيعي لينتقل إلى قراءة إيران السياسية، لأنه هنا إيران لا الإيران الشيعية لا تنفصل عن إيران السياسية. لذلك أنا أقول لك بما أن المدخلات كانت خاطئة فالمخرجات الآن هي التي تربك دونالد ترامب. يعني عد إلى عندما قال دونالد ترامب أنه يستغرب لماذا لم يستسلم الإيرانيون حتى هذه اللحظة، لأن مدخلاته كانت خاطئة، لأنه تم إفهامه في البداية بأن الإيرانيين في 72 ساعة سيستسلمون. ثم عندما خرج قبل 3 أو 4 أيام ليقول أنه مستغرب من أنه رأى أناس يبكون على المرشد، لأنه كان لديه معلومات بأنه هو رجل مكروه ورجل يعني لا يحبه أحد، هذه أيضا كانت مدخلات خاطئة، لذلك كانت المخرجات خاطئة.
4: طيب في دقيقة واحدة أستاذ فارس السرفندي، أين تقع دولة الاحتلال الإسرائيلي في كل هذه المعادلة وتطوراتها في الساعة الأخيرة باعتقادك؟
8: الدور الإسرائيلي دور قائم على 3 أمور: 1 دور تحريضي استخباراتي ومحاولة لإقناع بعض الحلفاء بأن يكونوا جزء من المعركة. أما إسرائيل فلن تدخل هذه المعركة ولن تكون جزءا منها على الأقل في المدى المنظور.
4: شكرا جزيلا الصحفي والخبير في الشؤون الإيرانية فارس السرفندي. إلى هنا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من رأي أفهم. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: 24/24/100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: لجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: بيبي. الله رامي حلو.
1: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاعي غزة. قوة الاحتلال تعتدي اليوم على مواطن في قرية دير جرير وتعتقل آخرين من البيرة. مستوطنون يقتحمون اليوم أطراف حي الطيرة في مدينة رام الله من جهة بلدة عين قينيا الواقعة شمال غرب المدينة. سلطات الاحتلال تعتقل اليوم مواطنا من بلدة الرام شمال القدس المحتلة لم تعرف هويته بعد. قوات الاحتلال تغلق اليوم أبواب المسجد الأقصى المبارك بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. الاحتلال يهدم اليوم منزلا في خربة أم الخير في مسافة يطا جنوب الخليل. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يقول إن مناقشات معقدة تجرى حاليا بهدف بلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن السلطنة تتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي لتتوصل إلى صيغة تضمن أمن هذا الممر الحيوي. وأخيرا إلى حالة الطقس، من المتوقع أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال ما تبقى من هذا العام إلى 3%، معتبرا أن الاقتصاد العالمي يتحرك ما بين ضغط الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والتجارة والتضخم ودعم جزئي من طفرة الذكاء الاصطناعي وسلاسل التكنولوجيا. تراهن شركة إيرباص على تعافي شركات الطيران في الشرق الأوسط من اضطرابات الحرب مع بقاء المنطقة ضمن مسار للنمو الطويل الأجل رغم إغلاقات الأجواء وتحويل مسارات الرحلات وارتفاع كلفة الوقود في الأشهر الفائتة. وقالت إيرباص الأوروبية في توقعاتها العالمية لسوق الطيران للفترة الممتدة بين هذا العام وعام 2045 إن حركة السفر الجوي العالمية أثبتت متانة داخلية في مواجهة الصدمات الكبرى، وأوضحت أن الاضطرابات القصيرة مثل النزاعات الإقليمية وارتفاع الوقود لا تكبح الطلب على المدى الطويل، كما توقعت أن يواصل الشرق الأوسط مسار نمو مستقر في العقدين المقبلين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أرض

حلو عيوني مثل الكسبي حلو عيوني والقمر دايب على خده مثل الكسبي حلو عيوني والهواء

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. استشهدوا 6 مواطنين بينهم سيدة، وإصابة عدد آخر بجروح بينها خطيرة في قصف للاحتلال استهدف منطقة الفالوجة غرب مدينة جباليا شمال قطاع غزة. مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات يفيد بأن ما تسمى سلطة المياه الإسرائيلية وبرفقة قوة من جيش الاحتلال لا يشرعون بتنفيذ عملية ردم بئر مياه ارتوازية تعود للمزارعين صالح ناجي بني عودة وأحمد عباسي. مستوطنون يدمرون 10 أشجار زيتون في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن أسامة عيسى مسعف في منطقة الديرات شرق بلدة يطا، وتبلغ مساحته 230 مترا مربعا، ويأوي عائلتين مكونتين من 12 فردا، إضافة إلى ردم بئر مياه بسعة 200 كوب. وزير المالية ستيفان سلامة يؤكد أن هناك عددا من الدول تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المقصة، والجهود مستمرة وهناك مبادرات عديدة من الدول للإفراج عنها. وزارة التربية والتعليم العالي تنظم معرض أرض وهوية الفني بالشراكة مع المتحف الفلسطيني ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي بهدف إبراز إبداعات الطلبة وتنمية مواهبهم الفنية وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية والثقافية من خلال الفنون البصرية. في حول الطقس ليوم غدا الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة ريا العالمية، تحياتنا لكم وإن ما كنتم عم بتابعونا وبتسمعونا في بانوراما ريا.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم مرة تانية مني وبكل حدا بنضم لنا في جولتنا الأولى من بانوراما ريا. مساء الخير عليك يا أسماء، مساء الخير كمان عليك يا أحمد.
0: أكيد أنا ما بنساك يا لانا، مساء الخير عليك أنت كمان مستحيل.
1: ومساء الخير على أحمد كمان، تزعلش يا أحمد.
0: تامر ليش مش عندك اليوم؟ تامر ليش مش عندك اليوم؟ أحسن. حرام، خليني أحكي على الشاب. لا حرام،
2: هي سيرة وفضناها وعادي تنزل الستر.
1: أحمد ما أنه لسه الحلقة في البداية فالجو كتير بنعس، فلو سمحت حط لنا أغاني بيت فارفش الواحد.
0: ليش إحنا مصحصحين؟ أنت نعسانة؟
1: صراحة
2: اشتريناها لأنه حبيبنا فما يمنعناش لو هو
0: لا هو. احنا صراحة بهاي الساعة بنرجع بنعمل ريفرش للمستمعين، يعني صراحة بتبلش الطاقة هي تنزل بهاي الساعة، انه خلص تعبوا من الدوام الصبح، دوام شغل شغل شغل، نعمل لهم ريفرش مع الأغاني الحلوة. شكرا يا أحمد.

0: لي ليمون ونعناع والله.
1: ليمون ونعناع بالصيف بالشوب
0: وبارد
1: بالتلج.
2: يا سلام.
1: طيب ما انه احنا بنحكي عن النوم واحنا كلياتنا نعسانين فنبلش بخبرنا الاول وبقول
0: لكم حبيبتي مش نعسانين.
1: ماشي. طيب بقول لكم عريس نام بعرسه. بانوراما راجع. هاي أسمى من الأخبار اللي بتثبت إنه تجهيزات الأعراس ممكن تكون متعبة أكتر من العرس نفسه. اسمعي هالقصة. بحكي لك إنه عريس وبعد أيام طويلة من التحضيرات وبين تجهيز القاعة واستقبال الضيوف والتصوير وترتيب آخر التفاصيل وصل لمكان الحفلة قبل الزفة بوقت قصير وحكى لأصحابه خليني أقعد 5 دقايق أرتاح قبل ما نبلش. هاي 5 دقايق تحولت لنومة عميقة. العريس غلبوا التعب ونام على الكنباي بينما الضيوف بلشوا يوصلوا والموسيقى جاهزة والعروس مستنية تبدأ الزفة. بعدها بلش أهله وأصحابه يدوروا عليه بكل مكان. بعضهم فكر أنه طلع يرد على تليفون وغيرهم حكى أنه راح يبدل بدلته، لكن بعد بحث طويل لقوا نايم بكل هدوء وما كان سامع لا أغاني ولا أصوات الناس اللي بتنادي عليه. تخيل الموقف أنت بس.
0: أنا بس بستنى أسمع إذا في ردة فعل العروس ولا لا. العروس تستنى. أنت تعرف العروس كيف بتكون معصبة هاي اللحظة.
1: صراحة لا.
0: دور عليه مش مبين.
1: أنا ما بعرف.
0: يعني أمه داعي عليه. لا يعني هي معلومة لازم تكوني عرفتيها. أمه بتكون داعي عليه. العروس بتدور عليه لابس البدلة بدها تنزف العريس نايم.
1: هاد بقول لك كمان احتاجوا أكتر من محاولة عشان يصحوه قد ما هو كان نعسان يعني.
0: إن شاء الله يكون طلع عليه النهار.
1: ولما فتح عيونه كان مستغرب من الوجوه اللي حواليه ولما عرف انه الزفة كانت عوشك تبدأ ضحك وهو كل الموجودين. الطريف بالموضوع انه احد الحضور صور هاي اللحظة وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والناس علقت بتعليقات طريفة زي واضح انه التحضيرات كانت اصعب من العرس نفسه وبالنهاية صح العريس ولحق الزفة وكمل للحفلة بشكل طبيعي. لكن هالنوم القصيرة ظلت اغرب موقف صار بعرسه وصارت القصة ذكرى مضحكة كل ما اجتمعت العائلة والأصحاب. يعني هي ملاقوا نهفة يحكي فيها بكل نفد العرس.
0: نفد وحرام والله انه حرام مساكين عن جد. يعني كل التحضيرات والهاي لما تكون بعدين هو العريس يعني مش لازم يتعب لهالدرجة. اصحابه وين؟
1: بقول لك يوم الطحان يوم

0: يعني هاي الأغنية نحط إهداء لكل حدا يلانا مو قبل على الزواج، يعني بالصيف فترة الأعراس اللي بتكتر بتكتر بشكل أكبر، احتفالات إن شاء الله الفرح بيكون بكل بيت فلسطين، إن شاء الله دائما أيامكم بتكون فرح وسعادة، وبدنا نبارك للعرسان الجداد خلال هاي الفترات فترة الصيف المقبلين على الزواج واللي تزوجوا جديد إن شاء الله. ألف مبروك.
1: للحظة كنت بستناك تحكي اسم، قلتي بنبارك للعرسان الجداد فصفنت في حدا؟
0: لا لا بشكل عام ما في، لا والله ما مش عارفة مين هلا، بس يعني بشكل عام اللي متزوجين خلال هاي الفترة واللي بدهم يتزوجوا يا ريتو ألف مبارك.
1: ألف مبروك، يا رب ضل الفرح عامر في بيوتكم كلياتكم.
0: لنا من أجواء الفرح راح أخذك على الصين، وفي الصين في شركات عملت غرفة خاصة للصراخ.
1: حبيت، يلا عالم غريب ما هو بالصين، يلا
0: عشان كل إشي غريب ممكن تشوفوه من الصين. وبالصين أكيد كل واحد فينا مر عليه يوم بشغل حس فيه إنه بده يصرخ من الضغط، بس بدل ما تعصب على اللابتوب أو ترد على زميلك أو تكتم كل هالمشاعر، بعض الشركات في الصين فكرت بحل غريب جدا. خصصوا غرفة معزولة بالكامل عن الصوت، اسمها بين الموظفين غرفة الصراخ. إذا الموظف حس إنه مضغوط معصب أو يومه كله ماشي بالعكس، بكل بساطة بيفوت على الغرفة وبتطلع كل اللي بقلبه وبيصرخ أو بيحكي بصوت عالي أو حتى بضحك إذا بده، وبعدها بيطلع برجع بيكمل شغله وكأنه ولا إشي صار. الغريب إنه بعض هاي الغرف فيها وسائد كبيرة أو دمى إسفنجية، يعني بإمكانه الشخص إنه يضربها أو يرميها، كل هاد بهدف يخفف التوتر بطريقة آمنة بدل ما يضل الضغط مكبوت طول اليوم. هذا يعني إذا بالشغل بدك تضربي حدا
1: الحقي على الغرفة
0: بالغرفة. طبعا الفكرة أثارت جدل، في ناس شافوها ممتازة لأنها بتساعد الموظفين يفرغوا الضغط النفسي، وفي ناس حكوا طب ليش ما نخفف أسباب الضغط من الأساس بدل ما نعمل غرفة الصراخ.
1: منطق،
0: لكن اللي أكيد إنه كتير موظفين جربوها وحكوا وإنها كانوا يطلعوا منها أهدى ويرجعوا على مكتبهم بتركيز أحسن. يعني تخيل مديرك يمر من جنب الغرفة يسمع صراخ علي، بدل ما يحكي إنه شو في ويكون الآن إنه شو اللي عم بصير، بصير يحكي تمام شكله خلص أو راح يطلع الضغط هسه برجع بيكمل شغل. بصراحة يمكن لو هاي الفكرة وصلت عنا كان لازم يعمل الغرفة بطابق كامل، لأنه شكل الدور عليها راح يكون أطول من دور الكافيتيريا. رأيك يا لانا؟
1: يعني أنا أتوقع أنه هاي الأشياء مستحيل يعملوها هون، مستحيل.
0: إحنا عنا جاهز الغرفة، هاي غرفة الاستوديو هي معزولة اللي بده يصرخ يصرخ.
1: تعرفي أحكي لك شغلة، في كافيهات خاصة فتحت بس بهاي الطريقة، إنه غرف تكون مخصصة عشان إذا أنت بدك متوترة تروحي تكسري الأزاز اللي فيها أو إنك تخبطي أو تخربي يعني. ففي
0: بس لهدرجة معصبين من الشغل؟
1: في ناس بشوفوها انه يعني بشكل عام مش بس الشغل، يعني اي شيء هم ضغطهم بالحياه بيروحوا على هاي الغرفه،
0: يعني ما
1: العاب
0: بعرف.
1: يعني هم ماخذينها من ناحيه
0: انها ممكن تزيد جنون للشخص مش تهديه، انا تدخلوني على غرفه اصرخ شو زي.
1: بس سؤال، مين بده يجي يلملم كل هاي الاشياء لو في اشياء بتتكسر او
0: لا؟ هي في دمى اسفنجيه هناك، واضربوها عشان زكتوا ربي حدا تشغلك بحدا.

وإذن هلأ مستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير وبنرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي أخبارنا وجولتنا لهذا اليوم. استنونا وكونوا معنا في أخبار لسه ما سمعتوها كتير أحلى من اللي مرقتوا.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديلاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثق فيها والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
5: هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا وكل حدا بنضم لنا بهذا الجزء من حلقتنا، مكملين معكم في برنامج بانوراما رايا.
1: ومنذكر لنا بأنه برنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي، وتحياتنا مرة تانية لكل حدا انضم معنا بهاللحظات على السمع. ما تنسوا كمان تسمعونا من خلال ترددات البث ومن خلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، احنا موجودين معكم لكل جديد أكيد عبر شبكة رايا الإعلامية وعلى الموقع الرسمي رايا.بي.اس اللي عليها كل الأخبار المحلية والدولية والمنوعات وكل أخبار من حول العالم. ما تنسوا كمان تنزلوا تطبيق على هواتفكم الذكية وتفعلوا إشعار الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد. ولانا إحنا رايحين على خبر، يعني هاد بأكد إنه العمر مجرد رقم.
0: تعرفي إحنا حتى اليوم كنا نحكي في الموضوع إذا متذكر الصبح.
1: طبعاً.
0: يعني بقولكم هاد في جد عمره 90 سنة رجع للمدرسة. بانوراما راجع. وحرفياً دايماً بنحكي العلم ما إله عمر، وهاي القصة أكبر دليل على هذا الكلام. في رجل عمره 90 سنة قرر يحقق حلمه اللي كان مأجله من عشرات السنين بسبب ظروف الحياة، وهو صغير اضطر يترك المدرسة عشان يشتغل ويساعد عيلته. من وقتها ضل حلم الدراسة براسه، ولكن كل مرة كان يحكي يمكن الأيام جاي. وبعد ما تقاعد قرر إنه يضل الحلم مجرد أمنية وراح وسجل بالمدرسة من جديد. يعني تخيلوا المشهد، رجل عمره 90 سنة دخل على الصف ومع دفتر وقلم وقاعد بين طلاب أصغر منه بعشرات السنين. في البداية استغربوا الطلاب، لكن بعد أيام صاروا يعتبروه جد لإلهم داخل الصف، وكان يحضر كل حصة ويعمل واجباته وما يغيب إلا للضرورة. وحتى المعلمين كانوا يحكوا أنه من أكثر الطلاب التزام وحماس. ولما سألوه ليش قررت ترجع للدراسة بهذا العمر، ابتسم وحكى العمر ما كان بيوم من الأيام عذر، العذر الحقيقي إنك تستسلم. وبعد أشهر من الاجتهاد نجح واستلم شهادته وسط تصفيق حار من الطلاب والمعلمين وأفراد عائلته، وكانت لحظة مؤثرة جدا. كثير من الموجودين وقفوا يزفقوا له، لأنه أثبت للجميع أنه الإنسان بيقدر يبدأ من جديد مهما كان عمره. قصته هاي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وصارت رسالة لكل شخص عنده حلم مؤجل، أنه يمكن الوقت يتأخر لكن طالما الإنسان عنده إرادة ما في شيء اسمه فات الأوان. شو رأيك؟
1: يعني حلو أنه الواحد ضل مصر على حلمه وهدفه، بس يعني 90 سنة عمره، إن شاء الله إنه يفرح بالشهادة. مش عارفة قديش بده يفرح فيها.
0: إحنا خلينا نحكي إنه للناس اللي عمرهم 40 عمرهم 50
1: بالضبط، يعني هذا العمر انبسطوا، يعني عادي معكم مجال تتعبوا وتتعبوا حالكم وتحققوا كل الأحلام اللي ما حققتوها وإنتوا بأعمار صغيرة. بس والله 90 لو يرتاح حسن له صراحة.
0: يعني أنت بتشوف اللي عمرهم 40 سنة بيكونوا كبار؟
1: لا مش كبار، لسه معهم مجال انهم يحققوا احلام لسه موجوده عندهم. لا مش شايفتهم كبار، بس 90 كبير خلاص.

0: ومنكمل معكم مستمعينا بأخبارنا المنوعة من حول العالم. وهالخبر يلانا جد هو حقيقي. يعني أنا لما قرأت القصة حكيت لا يمكن مش مزبوط، بس لا بالبحث هي عن جد، هاي قصة عن جد صارت مش خيال نهائيا.
1: يلا عنا فضول نعرف.
0: بحكي لك، في بريطانيا في رجل لقى خاتم زواجه بعد 13 سنة بطريقة ما حدا كان يتوقعها. هاي القصة صارت مع رجل بريطاني كان بيشتغل في حديقة بيته. خلال شغله اختفى خاتم زواجه فجأة، الخاتم اللي له قيمة معنوية كبيرة لأنه مرتبط بذكرى زواجه، فبدأ يدور عليه بكل مكان. مرت السنوات، حوالي 13 سنة كاملة يلانا، 13 سنة والرجل نسي القصة تقريبا يعني. لكن مفاجأة صارت لما إجا وقت حصاد الخضار من حديقة البيت، وهو بسحب جزرة من الأرض لاحظ إنه شكلها غريب شوي، ولما أخذها للجزرة اكتشف إشي معدني ملفوف حولها. كانت المفاجأة خاتم زواجه.
1: يا سلام.
0: اللي صار إنه الخاتم غالبا وقع في التراب، بالصدفة نمت الجزرة من خلاله. مع مرور سنين كبرت الجزرة وهي بتحمل الخاتم حولها لحد ما ظهرت القصة من جديد. القصة انتشرت لأنها بتجمع بين الصدفة والطرافة. يعني الرجل كان يدور على خاتمه في كل مكان، وفكر في يوم من الأيام إنه خلاص مش ممكن يلاقي، وهو شو بده يعرفه إنه هو مربوط ب
1: أو واقع في حديقته حتى
0: بالخضار في الحديقة. يعني أحيانا الأشياء اللي بنفكر إنها ضاعت للأبد بتكون قريبة منا أكتر من ما بنتخيل، ويمكن مخبية بمكان ما بخطر على البال حتى لو كان داخل الجزر.
1: يعني أنا لو مكان بروح بشتري خاتم جديد، ليش أقعد أستنى 13 سنة ولقيته وما لقيته؟ خلص بجيب واحد أسهل
0: بس
1: لي.
0: بس بالك مرته رح تصدق إنه الخاتم في الجزرة؟
1: لا،
0: اقنعي مرته انه الخاتم في الجزرة.
1: وانا
0: والله لو وصل شو ما راح تقتنع.
1: وانا بصراحة هذيك المرة كنت احكي معاكي انا ضد انه الواحد يكون متزوج ومش لابس خاتم.
0: لا هلا شوفي، هي ما بعرفش يعني بديش افتي من عندي، وما بدنا نزعلهم. في ناس بتتضايق منه، في ناس عمدا مش لابسته، في ناس
1: هلا عمدا اكيد اللي بتتضايق منها مع الايام بتعودوا
0: من مشي له اياها. بس اللي في نوع ثالث لنا، في اللي بيلبسه في البيت وبيشلح برا البيت.
1: صحيح،
0: هذا اللي اول ما يطلع من البيت بيخبيه بجيبته.
1: طيب خلينا نشوف راي احمد في الموضوع.
0: هذا النوع الثالث الخطير.
1: طب ليه بتحبش تلبسه؟ طب ما هو تعويد احمد بالكم ما بحب.
0: احمد من النوع الثاني اللي بتضايق منه، لهذا اللي بنمشي له اياه مع انه مش ضبطه بس بنمشي
1: له. لا انا مع انه تعويد، كل شيء بالحياه تعويد، اول يوم ثاني يوم اسبوع بعدين خلص بصير.
0: مرتك عندها مشكله؟ طبعا يعني
1: كلهم البنات عندهم مشاكل.
0: عندهم مشكله، يعني مستحيل واحدة هذول اللي بيمشوا للنوع الثاني اللي متضايق منها وبتحجج على اساس انه
1: انا بحكي
0: منها.
1: لك كل واحدة بتسمعنا هلا تفقد ايدين زوجها ويلبس الخاتم.
0: لا مش هلا، بعد ما يطلع رن عليه فيديو كول شوف الخاتم لساته بايده ولا لا.
1: بصير بيروت بيننا سوء تفاهم بركي حلنا

0: اكس في ايديك بتروح بتيجي بمتسو بيشي تعي الخمسة لخمس فيك عالستة بعشيكي والله لسكر شارع بيك
1: انت ما بتتعلم حذرتك.
2: طيب نروح لموضوع او لخبر جديد. كنت تحب تحلي واجباتك وانت صغيرة؟
3: يعني مش كلهم, في مواد كنت احب يعني احلهم وانا مبسوطه, في مواد ما بحبها.
2: كنت تحب تحلي رياضيات مثلا؟
3: اكيد لا.
2: مين فينا بحب الرياضيات؟
3: قبل ما تكمل السؤال اكيد لا.
2: مين فينا بحب الرياضيات والمعادلات وزائد وناقص وضرب وقسمه؟ طيب بقولكم, في طفل رن على الشرطه بسبب الواجبات.
1: انت مش معقول.
2: احمد ضحك. طب خلينا ناخذ التفاصيل من الاخبار.
3: والله مش انا, هاي مش الصديمه, مش عني. يا ريت لو اني عملتها.
2: هذا بقول لك من الاخبار اللي بتثبت انه الاطفال احيانا عندهم حلول ما بتخطر على بال حدا. طفل صغير بعد يوم طويل بالمدرسه رجع على البيت, ولما خلص غداء طلبت منه امه يقعد ويبلش يحل واجباته المدرسيه, لكن شكله كان عنده راي تاني لانه ما كان عنده اي استعداد يفتح الدفاتر. وبعد محاولات مع امه عشان تقنعه قرر يعمل إشي غريب جدا, مسك التليفون واتصل برقم الشرطة. ولما رد عليه الشرطي حكى بكل جدية, لو سمحت ماما عم تجبرني أدرس وأحل الواجب, ممكن تيجوا تساعدوني؟
3: الشرطة استغرب. خدمة الشعب.
2: الشرطي استغرب بالبداية, لكن بسرعة فهم أنه الطفل مش بحالة خطر وأنه بس بحاول يهرب من الواجبات. فبدل ما يزعل أو ينهي المكالمة قرر يتعامل مع الموقف بروح لطيفة. سأله, طيب خبرني شو المادة اللي لازم تدرسها؟ فرد الطفل, رياضيات وهي أصعب إشي. ابتسم الشرطي وحكى له, صدقني إنهاء الواجب أسهل بكتير من الاتصال بالشرطة, وإذا خلصته بسرعة بضل عندك وقت أكتر تلعب. يعني هو بحاول يغري بهاي الطريقة. وبعدها أخذت الأم التليفون واعتذرت عن الموقف ووضحت أنه ابنها قرر يستعين بالشرطة لأنه كان مقتنع أنهم رح يقنعوها تلغي الواجبات. القصة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت موجة من الضحك, خاصة بعد ما علق كتير من الأهالي وحكوا أنه واضح أنه الطفل كان يدور على أي حل إلا أنه يفتح دفتر الرياضيات. أما الشرطة فاستغلت القصة لتسكير الأهالي والأطفال بأنه أرقام الطوارئ مخصصة للحالات الحقيقية بس, لكنها أكدت أنها سعيدة لأنه المكالمة انتهت بابتسامة وضحك, والأهم أنه الطفل رجع في النهاية وحل واجباته. يعني الطفل كركب كل الدنيا.
3: بتعرفي المشكلة من وين؟ أنه إحنا من هم صغار أو أي خطأ بيعملوا نحكي له هلا مرن لك على الشرطة, فهو أول غلطة عملتها إمه رن لها على الشرطة.
2: تخيلي يعني عشان ما يحل الواجب لها كل الحال العالم معاه.
3: يعني صراحة هو واجب رياضيات يعني بده شرطة وبده محاكم كمان.
2: طبعا للي بيحبوا الرياضيات هم ناس غريبين. لا
3: يعني الله يسعدهم, شو بدي احكي لك.

0: فكرتك انت اللي بتحكي. منكمل يلانا ببانوراما رايا واخبارنا من حول العالم. زمان ما رحنا على الهند، دائما الاشياء الغريبه ممكن تلاقيها بالهند، بالصين، بالهند. الهند فيها قريه ما عندها ابواب للبيوت يلانا. ليش احنا كل يوم بالليل بنرجع بنتاكد ان الباب اذا مسكر أو لا. اكثر من مره. هاي قريه كامله ما عندهم ابواب للبيوت. تخيلوا تعيشوا ببيت ما في ولا باب ولا إفل. في الهند في قرية اسمها شاني شينغ شان شينغ نابور، مشهورة بعادة غريبة جدا، هي أنه كتير من البيوت ما كان عندها أبواب تقليدية. أهل القرية بيأمنوا أنه الأمان الحقيقي مش بالحديد والأقفال، هو بالثقة بين الناس واحترام ممتلكات بعضهم. عشان هيك كانوا يتركوا بيوتهم محلاتهم بدون أقفال لفترات طويلة. طبعا الفكرة جذبت زوار من كل أنحاء العالم، لأنه أغلب الناس أول سؤال بخطر ببالهم، طيب إذا ما في باب كيف بتحموا حالكم؟ أهل القرية بيحكوا إنه العادات والتقاليد عندهم أقوى من أي قفل. يعني بعالم كله كاميرات وحساسات يلانا، في قرية اختارت إنها تكون حارسها الأول هو الثقة.
1: فاهمين موضوع الثقة هم غلط على فكرة،
0: يعني ما بعرف عندهم صراحة. إذا حدا عن جد، لو الناس عن جد بتآمن بموضوع الثقة، كان الناس كلها عايشة بسلام وبأمان.
1: لا لا انا مش لهالدرجه. اوكي في ثقه بس مش لهالدرجه.
0: اوكي هو مش ابواب البيت بس، احنا بنحكي على الثقه بشكل
1: أكيد
0: عام.
1: اكيد طبعا الثقه
0: انه الشخص يكون بيوثق بشخص والشخص الثاني يكون قد هاي الثقه. بس انه بيوت بدون ابواب ما بعرف شوي غريبه. انا بحكي لك احنا متاكد 100 مره من الباب في المنام.
1: اسمعي احنا بنحكي عن الثقه والابواب، بس الثقه هي ثقه بشكل عام وليس عن الابواب بس.
0: اه طبعا.
1: فيعني انتوا خدوها من هاي الناحيه.

0: طيب بنروح لخبر تاني. بقولكم انه رجل ربح مسابقة لانه بس كان نايم. من أغرب المسابقات اللي ممكن تسمعوا عنها مسابقة الفوز بأفضل نومة. في أحد المهرجانات الترفيهية قرر المنظمين يعملوا فعالية مختلفة عن أي مسابقة تانية، لا جري ولا كرة ولا حتى أسئلة ثقافية. المطلوب بكل بساطة أن المشاركين يستلقوا على أسرتهم ويحاولوا يضلوا نايمين أو مسترخيين لأطول فترة ممكنة بدون استخدام التليفون أو الحديث مع أي شخص. شارك في المسابقة عدد كتير كبير من الأشخاص، وكل واحد كان عنده طريقته الخاصة حتى يقدر يقاوم الملل. بعضهم كان يغير وضعية نومه كل شوي، وبعضهم ما قدر يتحمل وقام بعد أقل من ساعة، بينما آخرين صاروا يضحكوا أو يحكوا مع بعض فتم استبعادهم بشكل مباشر. أما أحد المشاركين فكان واضح عليه التعب من أول دقيقة، وأول ما حط راسه على المخدة غط بنومة عميقة، ومع مرور الوقت انسحب المشاركين واحد تلو الآخر، بينما هو ظل نايم بكل هدوء ولا كان حاسس باللي بيصير حواليه. وبعد عدة ساعات أعلن الحكام انتهاء المسابقة، واتفقوا بالإجماع أنه الفايز هو بهذا الشخص اللي لساته نايم. الموقف الطريف أنه المنظمين اضطروا يصحوه أكثر من مرة عشان يستلم الجائزة، ولما فتح عيونه كان أول سؤال سأله إذا بلشت المسابقة، فضحك كل الجمهور وحكوله أنها مش بس بلشت هي انتهت، وهو كان الفائز الأول. الرجل استلم جائزته وسط تصفيق وتشجيع الجمهور، وحكى وهو بيضحك أنه طول عمري الناس بتحكي لي أني كتير بنام، وأول مرة بطلع النوم مهارة إلها جائزة. والقصة انتشرت بشكل واسع، والناس علقوا بتعليقات طريفة زي هذا الوحيد اللي ربح وهو ما بعرف شو صار، وواضح انه اخذ المنافسة بكل راحة. وبصراحة هاي يمكن تكون المسابقة الوحيدة اللي كل المشاركين كانوا يحلموا فيها حرفيا. شو رأيك
1: تروح كل الناس اليوم بالاخبار نايمين؟
0: حسيتي؟
1: حسيت شكله نعس طابب على الكل.
0: هو على فكرة بالصيف لما تكون الدنيا كتير شوب الواحد بتعب والله بنعس،
1: وبالشتاء الواحد يحب ينام على الدفا، وبالصيف بنعس من الشوب. امتى نصحى؟
0: يعني سؤال صعب. عشان هيكم اخترعوا القهوة.
1: بالضبط، هاي فوائد القهوة اقنعتيني.
0: أو أي بحبها شي صراحة. أو أي شي فيه كافيين، قهوة، نسكافيه، شاي، أو أي شي بتحبوه سواء بارد أو سخن، فاشربوا منهم بالصيف، كتروا منهم.

0: خلص آخر خبر سريعاً معنا ومعكم مستمعينا، وبحكي لك هذا في أمريكا في ناس بتستأجر أصدقاء ليوم واحد. هو بصراحة أحسن، الواحد بيخفف ببدل وبيجدد بدل ما يتفاجأ بعد فترة، خلص عشان ما تتفاجأ من الشخص. هو يوم واحد ومع السلامة.
1: الواحد يعمل أصحاب
0: طبعاً مش سهل، وبدك بعرفش يعني في ناس بحاجة لسنين بعد سنين تكتشفي أشياء عنهم، في مرات بعد سنة بعد سنة، في مرات بعد أسبوع، في ناس صراحة بيضلوا معك طول العمر، بيضلوا زي ما هم. فالأصحاب الأوفياء دايما ربنا يخلي لكم إياهم بطريقكم، يبعد عنكم الشر إن شاء الله دائما. بحكي لك تخيلي تكوني ببلد جديد أو نفسك تروحي على فعالية أو مطعم بس ما بدك تطلعي لحالك. في أمريكا صار في ناس عندها حل غريب، تستأجر شخص يكون معها ليوم واحد بس. الفكرة ظهرت من خلال خدمات وتطبيقات بتوفر أشخاص يطلعوا معك لنشاط معين، زي إنكم تتمشوا وتشربوا قهوة تحضروا فعالية أو حتى تقعدوا تحكوا شوي. وطبعا الموضوع مش بديل عن الصداقة الحقيقية، هو بيساعد بعض الناس اللي انتقلوا لمدينة جديدة هي هاي الفكرة، أو اللي بيحبوا يجربوا أشياء جديدة بس ما عندهم حدا يروح معهم. السبب وراء انتشار الفكرة إنه الوحدة صارت مشكلة عند كتير ناس، رغم إننا عايشين بعصر مليان تواصل وسوشيال ميديا. الأغرب إنه بعض الناس صاروا يدفعوا مصاري مقابل شيء كان زمان يعتبر عادي جدا، وجود شخص جنبك. يعني زمان كنا نحكي وين أصحابي، اليوم في خدمة بتحكي لك ولا يهمك منجيب لك واحد.
1: ما أسهلها وأحلاها.
0: برضو إشي له علاقة بالسوشيال ميديا، تطبيقات،
1: يعني تطبيقات، بس يمكن للناس اللي عايشين بغير مدنهم أو بغير يعني الأماكن هم متعودين عليها ما بيكون في حدا حواليهم، فيمكن الفكرة هي تكون منيحة.
0: يعني ممكن صراحة
1: بعدين تطلعي معاه بتحكي له اللي بدك إياه وبعد هيك بتعرفي
0: خلاص سلامة سلمك. هذا وجه الضيف.

0: طيب احنا لهون مستمعينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بانوراما رأي برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. منودعكم إن شاء الله يومكم بيكمل على خير وسلام, وتحياتنا لكم جميعا, ويعطيك العافية أحمد. لنا شو بتحبي تحكي بالختام؟
1: يعني بنشوفكم إن شاء الله بكرة, واستنونا بإخبار أحلى وأنغش كمان من هيك, وبتسليكم بتسلينا لمدة ساعة كاملة, فاستنونا وكونوا بكرة معنا بنفس الموعد. إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الآن الرابعة مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهد 6 مواطنين بينهم سيدة، وإصابة عدد آخر بجروح بينها خطيرة في قصف للاحتلال استهدف منطقة الفالوجة غرب مدينة جباليا شمال قطاع غزة. مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات يفيد بأن ما تسمى سلطة المياه الإسرائيلية وبرفقة قوة من جيش الاحتلال لا يشرعون بتنفيذ عملية ردم بئر مياه ارتوازية تعود للمزارعين صالح ناجي بني عودة وأحمد عباسي. مستوطنون يدمرون 10 أشجار زيتون في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن أسامة عيسى مسعف في منطقة الديرات شرق بلدة يطا، وتبلغ مساحته 230 مترا مربعا، ويأوي عائلتين مكونتين من 12 فردا، إضافة إلى ردم بئر مياه بسعة 200 كوب. وزير المالية ستيفان سلامة يؤكد أن هناك عددا من الدول تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المقصة، والجهود مستمرة وهناك مبادرات عديدة من الدول للإفراج عنها. وزارة التربية والتعليم العالي تنظم معرض أرض وهوية الفني بالشراكة مع المتحف الفلسطيني ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي بهدف إبراز إبداعات الطلبة وتنمية مواهبهم الفنية وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية والثقافية من خلال الفنون البصرية. في حول طقس اليوم غدا الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال ما تبقى من هذا العام إلى 3%، معتبرا أن الاقتصاد العالمي يتحرك ما بين ضغط الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والتجارة والتضخم ودعم جزئي من طفرة الذكاء الاصطناعي وسلاسل التكنولوجيا. تراهن شركة إيرباص على تعافي شركات الطيران في الشرق الأوسط من اضطرابات الحرب مع بقاء المنطقة ضمن مسار للنمو الطويل الأجل رغم إغلاقات الأجواء وتحويل مسارات الرحلات وارتفاع كلفة الوقود في الأشهر الفائتة. وقالت إيرباص الأوروبية في توقعاتها العالمية لسوق الطيران للفترة الممتدة بين هذا العام وعام 2045 إن حركة السفر الجوية العالمية أثبتت متانة داخلية في مواجهة الصدمات الكبرى، وأوضحت أن الاضطرابات القصيرة مثل النزاعات الإقليمية وارتفاع الوقود لا تكبح الطلب على المدى الطويل، كما توقعت أن يواصل الشرق الأوسط مسار نمو مستقر في العقدين المقبلين.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق، وين ما تكون. كبسة زر من تليفون

0: منزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
7: يا أحلى من مو.
6: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحقيق

0: أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أقوى الأفلام العالمية. This family
2: is going to war. أنت محمد حسين.
3: أنت لون محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن الخامسة مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,233 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023. مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات يفيد بأن ما تسمى سلطة المياه الإسرائيلية وبرفقة قوة من جيش الاحتلال تنفذان عملية ردم لثلاث أبار مياه ارتوازية تعود للمزارعين صالح ناجي بني عودة وأحمد عباسي ونظير بشارات. وزير المالية ستيفان سلامة يؤكد أن هناك عددا من الدول تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة والجهود مستمرة، وهناك مبادرات عديدة من الدول للإفراج عنها. إعلان في رام الله عن إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي عقد بالبيرة وتخلله شهادات حية لضحايا هذه الجرائم عن حفلة اغتصاب تمتد لساعات ضحاياها بالمئات من الأسرى الفلسطينيين رجالا ونساء وأطفالا في عملية ممنهجة تحظى برعاية وحماية من دولة الاحتلال وشهادات لأسر الضحايا التي عايشت وتعايش تفاصيل جرائم ارتكبت بحق أحد أفرادها وتركت تداعيات خطيرة ومعاناة متواصلة. مدينة بندر عباس وبوشهر الإيرانيتين تشهدان موجة تصعيد عسكرية غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي، حيث دوت انفجارات عنيفة جراء استهدافات أمريكية مستمرة تطال قواعد عسكرية وأبراج اتصالات ومراكز رصد بحري حيوية تطل على مضيق هرمز. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يفيد بتصريحات له بأن الهجمات على إيران تغلق باب التسوية، والهجمات الأمريكية الجديدة أيضا على إيران تعد انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة، والأوروبيون يحاولون تقويض التفاهمات بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا. في أحوال الطقس اليوم غدا الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدد طلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنيدي إن كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,233 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات يفيد بأن ما تسمى سلطة المياه الإسرائيلية وبرفقة قوة من جيش الاحتلال تنفذان عملية ردم لثلاث أبار مياه ارتوازية تعود للمزارعين صالح ناجي بني عودة وأحمد عباسي ونظير بشارات. وزير المالية ستيفان سلامة يؤكد أن هناك عددا من الدول تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة والجهود مستمرة، وهناك مبادرات عديدة من الدول للإفراج عنها. إعلان في رام الله عن إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي عقد بالبيرة وتخلله شهادات حية لضحايا هذه الجرائم عن حفلة اغتصاب تمتد لساعات ضحاياها بالمئات من الأسرى الفلسطينيين رجالا ونساء وأطفالا في عملية ممنهجة تحظى برعاية وحماية من دولة الاحتلال وشهادات لأسر الضحايا التي عايشت وتعايش تفاصيل جرائم ارتكبت بحق أحد أفرادها وتركت تداعيات خطيرة ومعاناة متواصلة. مدينة بندر عباس وبوشهر الإيرانيتين تشهدان موجة تصعيد عسكرية غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي، حيث دوت انفجارات عنيفة جراء استهدافات أمريكية مستمرة تطال قواعد عسكرية وأبراج اتصالات ومراكز رصد بحري حيوية تطل على مضيق هرمز. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يفيد بتصريحات له بأن الهجمات على إيران تغلق باب التسوية، والهجمات الأمريكية الجديدة أيضا على إيران تعد انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة، والأوروبيون يحاولون تقويض التفاهمات بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا. في أحوال الطقس اليوم غدا الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 024-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول نعام شكيب في كتابه المعنون في أرض الآباء، التصميم والصراع في مستوطنات الضفة الغربية والصادر عام 23/20 ميلادي، بأن هذه المستوطنات لا تبدأ على الإطلاق من السياسة أو من الشعارات الأيديولوجية، بل تبدأ أحيانا من ورقة تحمل رسما هندسيا وخريطة طريق واضحة تقودنا نحو مخطط عمراني استيطاني. وذلك في هذا الكتاب الذي يقدم من خلاله قراءة مختلفة للمشروع الاستيطاني، حيث ينظر إلى المستوطنة باعتبارها أداة لإعادة تشكيل المكان وصناعة واقع جديد على الأرض. ويكشف الكتاب المتزمت أن بناء المستوطنات لم يعد عملية إسكان عادية، بل مشروعا مركبا يجمع بين التخطيط والهندسة والسياسة. فاختيار المواقع وتصميم الأحياء وشبكات الطرق التي تربط المستوطنات ببعضها كلها عناصر تؤدي دورا في تثبيت حضور استيطاني طويل الأمد. وينتقل الكاتب بين تفاصيل الحياة اليومية للمستوطنات وبين القرارات الكبرى التي تقف خلف توسعتها وتعزيزها وتثبيت وجودها، موضحا كيف تتحول العمارة إلى لغة سياسة، وكيف يمكن للمباني والطرق أن تحمل رسائل تتجاوز وظيفتها المباشرة. وتكمن أهمية الكتاب في أنه يخرج من النقاش التقليدي حول الاستيطان، فلا يركز فقط على عدد المستوطنين أو قرارات الحكومة، بل يدرس الوسائل العملية التي تجعل المشروع الاستيطاني قادرا على الاستمرار والتوسع. والكلام للكاتب. وبهذا فإن الكتاب لا يعكس فكرا عنصريا إحلاليا، وإنما أيضا يقدم رؤية تؤكد مفهوم السيطرة على الأرض التي تتم ليس فقط بالقوة العسكرية أو القرارات السياسية، بل أيضا عبر التخطيط الهادئ الذي يعيد رسم الجغرافيا ويغير شكل المكان ومستقبل سكانه. الكتاب لئيم بكامل تفاصيله، ويروي قصة الاستيطان بتجرد وبمشاعر متكلسة تعكس إصرار المستوطنين على نهب الأرض العربية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

وتلوك وده اللي مخليني اشك غريب وحالك عجيب ما بقاش فيك اي عيب فايق ورايق وشيك وده اللي مشككني فيك فيك حاجه باينه عليك ليه كل دي بتحلو عليا

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: السعيد لي عين الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى
0: مع
1: واحدة.
0: أحلى
1: إيه
0: واحدة،
1: هلا أنا
0: أنا
1: أحلى
0: أحلى
1: واحدة.
0: واحدة.
2: كيفو عم بسمع نازع ستيلو.
3: شفت لنا الأمورة؟
2: يا أهلين.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,233 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات يفيد بأن ما تسمى سلطة المياه الإسرائيلية وبرفقة قوة من جيش الاحتلال تنفذان عملية ردم لثلاث أبار مياه ارتوازية تعود للمزارعين صالح ناجي بني عودة وأحمد عباسي ونظير بشارات. وزير المالية ستيفان سلامة يؤكد أن هناك عددا من الدول تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة والجهود مستمرة، وهناك مبادرات عديدة من الدول للإفراج عنها. أعلن في رام الله عن إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي عقد بالبيرة وتخلله شهادات حية لضحايا هذه الجرائم عن حفلات اغتصاب تمتد لساعات ضحاياها بالمئات من الأسرى الفلسطينيين رجالا ونساء وأطفالا في عملية ممنهجة تحظى برعاية وحماية من دولة الاحتلال وشهادات لأسر الضحايا التي عايشت وتعايش تفاصيل جرائم ارتكبت بحق أحد أفرادها وتركت تداعيات خطيرة ومعاناة متواصلة. مدينة بندر عباس وبوشهر الإيرانيتين تشهدان موجة تصعيد عسكرية غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي، حيث دوت انفجارات عنيفة جرى استهدافات أمريكية مستمرة تطال قواعد عسكرية وأبراج اتصالات ومراكز رصد بحري حيوية تطل على مضيق هرمز. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يفيد بتصريحات له بأن الهجمات على إيران تغلق باب التسوية، والهجمات الأمريكية الجديدة أيضا على إيران تعد انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة، والأوروبيون يحاولون تقويض التفاهمات بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا. في أحوال طقس اليوم غدا الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
7: يا أحلى منه.
6: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كتاب استعمار فلسطين، اليسار الصهيوني وصناعة النكبة الفلسطينية للمؤلفة أريج صباغ خوري، والصادر عام 23/20/1000 ميلادي، في رحلة تاريخية إلى جذور المشروع الاستيطاني الصهيوني، متجاوزا الصورة التي تربط الاستيطان فقط بالتيارات اليمينية والدينية المعاصرة. وتقدم الباحثة أريج صباغ خوري دراسة نقدية لدور الحركة الصهيونية اليسارية، وخاصة التيارات التي ارتبط اسمها بالكيبوتسات وما عرف بالمستوطنة الزراعية الأولى. ويناقش الكتاب كيف ساهمت هذه الحركات في بناء منظومة سياسية واجتماعية إنما هدفت إلى السيطرة على الأرض وإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في فلسطين، رغم سلسلة الشعارات البراقة التي لا ترتبط أبداً بالواقع وإنما تجسد المشروع الاستيطاني الإحلالي. وتوضح المؤلفة أن الاستيطان لم يكن ظاهرة هامشية، بل كان جزءاً أساسياً من بناء المشروع الصهيوني منذ مراحله الأولى. وتعتمد الكاتبة على مصادر تاريخية ووثائق وشهادات لتعيد قراءة مرحلة

التي مهدت لظهور المشروع الاستيطاني لاحقا. إن الكتابة إنما يدعو القارئ إلى إعادة التفكير في التاريخ ليؤكد أن فهم الحاضر يحتاج تماما إلى العودة إلى البدايات لفهم تفاصيله، حيث تشكلت الأفكار والمؤسسات التي صنعت مسارا طويلا من الصراع على الأرض والهوية، فيما عكس وبالضرورة مفهوم التكاملية بين اليسار واليمين. فالجميع إنما يحمل رسالة واحدة ويشكل حيزا لا يمكن أبدا من خلاله أن يتنازل عن المشروع الإحلالي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك.

للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال ما تبقى من هذا العام إلى 3%، معتبرا أن الاقتصاد العالمي يتحرك ما بين ضغط الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والتجارة والتضخم ودعم جزئي من طفرة الذكاء الاصطناعي وسلاسل التكنولوجيا. تراهن شركة إيرباص على تعافي شركات الطيران في الشرق الأوسط من اضطرابات الحرب مع بقاء المنطقة ضمن مسار للنمو الطويل الأجل رغم إغلاقات الأجواء وتحويل مسارات الرحلات وارتفاع كلفة الوقود في الأشهر الفائتة. وقالت إيرباص الأوروبية في توقعاتها العالمية لسوق الطيران للفترة الممتدة بين هذا العام وعام 2045 إن حركة السفر الجوي العالمية أثبتت متانة داخلية في مواجهة الصدمات الكبرى، وأوضحت أن الاضطرابات القصيرة مثل النزاعات الإقليمية وارتفاع الوقود لا تكبح الطلب على المدى الطويل، كما توقعت أن يواصل الشرق الأوسط مسار نمو مستقر في العقدين المقبلين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
2: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوي وفي منتخب المحافظة، وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز كرة الطائرة، وبطولة الكاس، وبطولة الدرع، وبطولة الشباب، وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة. وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
1: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
2: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس فلسطين، وبطولة كأس وطن واحد، وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية، وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
1: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط بل بما يتركه من أثر وإلهام.

الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست.

0: للتأمين على الرقم 1887 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية ودائما من رايا FM.
7: بسمع ليزا أسيلو.
8: شفت لنا الأمورة؟ يا أهلين.

0: سعد لي عيان الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: مع أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى منه.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
5: في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
6: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوي وفي منتخب المحافظة، وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة، وبطولة الكاس، وبطولة الدرع، وبطولة الشباب، وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة. وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
5: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
6: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس فلسطين، وبطولة كأس وطن واحد، وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية، وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
5: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط، بل بما يتركه من أثر وإلهام.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية ودائماً من راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا أف أم، تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم، نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: Zoeken.
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق.
2: دق الشام الطارق دام ومخمس ع جفوفه دام والوجنا يا ريش انعام وانا العقلي طار يلي انت هواية ودايت يقلط لي جاي حداي ارتك تبقالي وحداي لو تحرقني بنار ما ضامن عيب الله وتلقاني مشكوك ضو واجي لك واحكي لك واخبر عاهل اللي صار يلي انت هواية ودايت يقلط لي جاي حداي ارتك تبقالي وحداي.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.